0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذ على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نوافذ، حيث نفتح معكم نافذة جديدة على موضوع يحمى الأسرة والمجتمع.
3: حلقتنا اليوم تسلط الضوء على الدور الذي تؤديه مدارس تحفيظ القرآن الكريم في تعليم النساء والفتيات. ويسعدنا أن نستضيف السيدة أسماء محمد جبريل، مديرة مدرسة أبي ذر الغفاري لتحفيظ القرآن الكريم للنساء والفتيات. السيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: في البداية ممكن تعرف للمستمع مدرستك ومتى اتأسست وشنو الفكرة الخلتكم تبدوية في تأسيس المدرسة؟
4: مدرسة أبي ذر الغفاري أسست عام 2009، ولله الحمد والمنة بدأنا بجدية، وهذا فضل من الله.
3: الحمد لله.
4: والكل أراد أن يلتحق بهذه المدرسة وينضم إلى حلقات التحفيظ، فبدأت مشوارها ولله الحمد والمنة ب200 طالبة.
3: جميل.
4: وبدأت الدفعة الأولى، لكن لم تجد حيزها من الإعلام، حفظوا 8. بعد كي انطلقت هذه المدرسة ولله الحمد والمنة تخرجت 32 حافظة.
3: جميل.
4: ثم 40 حافظة، وما زلنا مستمرين في تحفيظ البنات والأمهات والأطفال.
3: طيب، من خلال النشاطات التي تقومون بها، ما هي أبرز الإنجازات؟
4: أبرز الإنجازات تحفيظ كتاب الله عز وجل
3: ولله الحمد،
4: وثانيا النساء بذلوا جهدهم بفضل من الله، بنوا مسجدا خاص للنساء في داخل المدرسة
3: هنا في العاصمة الجميلة.
4: نعم، في مدرسة أبي ذر الغفاري.
3: ما شاء الله.
4: وبعد الأنشطة مثلا يعني مظلة للحافظات، 3 مظلات في داخل المدرسة.
3: بدعم خاص أم من جهات أخرى؟
4: من الطالبات نفسهم.
3: جميل.
4: ما في أي دعم يأتينا ولا من الخارج ولا من الداخل، لكن من الطالبات نفسهم.
3: ما شاء الله.
2: تمام. السيدة أسماء، بعد ما عرفنا الأهداف الخلتكم بتقروا القرآن الكريم وبتربوا فوق الأوين والبنات، شنو الإنجازات القدرة حققتها المدرسة من وقت ما أسستوها لحد هسي، وكيف الخريجات القدرتوا خرجتهم في الفترة دي هم خدموا شنو للمجتمع؟ هل قدروا ساهموا وخدموا للمجتمع؟
4: نعم.
3: كيف؟
4: يعني بعد ما تخرجوا بدوا يعني يحفظوا البنات، يساعدون يعني مساعدة ما عادية أبدا، ما شاء الله تبارك الرحمن. وبعدين يدعو الناس تعالوا التحقوا بالمدرسة وأحفظوا مدرسة نيندا كذا وكذا، هم ذات يعني بدي آياتهم يعني خلى الناس يلتفتوا حول المدرسة، بارك الله فيهم.
3: يا سلام، بارك الله فيه، ربنا يحقق لكم الطموحات والأهداف. هل السيدة أسماء المدرسة تستقبل جميع النساء والفتيات الراغبات في حفظ كتاب الله؟
4: نعم، تستقبل جميع الفتيات والأمهات والأطفال.
3: نعم.
4: كل من أراد أن يلتحق بهذه المدرسة فالباب مفتوح.
3: وكيف يمكن للراغبات الالتحاق بهذه المدرسة؟
4: بعد الاستفسارات يجي استفسروا، دايرين يعني ندرسوا معاكم، بس أننا عندنا التسجيل له وقت محدد، نفتح ثم نقفل، لكن نقول لهم خلاص حاليا ده مقفل، تنتظرونا في الشهور المقبلة، وقت الشهر خلاص اللي يأتي ونفتح فيه المدرسة نسوي الإعلان في المحاضرات، خلاص التسجيل بدأ، فالناس كلها تقبل إلى المدرسة.
3: ما شاء الله تبارك الله. نسمع كثيرا أو الناس تقول السيدة أسماء هي متشددة في جانب النقاب وجانب الإباءة، فهل يمكن أن توضحي للمستمع حتى يفهم بأن السيدة أسماء هي تريد تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى ولا تريد شيئا آخر من ذلك؟
4: نعم، هذا الكلام يقال كثير، لكن نحن لا نلتفت إليه، إنما الواجب علينا أن نقوم بما أمرنا الله عز وجل.
3: ما شاء الله
4: تبارك وتعالى أمر المرأة أن تتحجب، أما مسألة غطاء الوجه ده يرجع للمرأة لنفسها. أنا في شروطي بكون المرأة تلبس حجاب كامل. النساء لما تقول لهم غطي وجهكم الواحد يفر على طول.
3: يا سلام.
4: يعني غطى الوجه يعني مسألة خلافية بين العلماء.
3: صحيح.
4: حبيت عشان نتطرق عليها.
3: صحيح.
4: الغطت فجزاها الله خير، الما غطت كل إن شاء الله في المستقبل تغطي وجهها، لكن الشرط الوحيد الحجاب كامل.
3: صحيح، كما قلتي الظاهرية لهم كلام والحنابلة لهم كلام والشافعية لهم كلام. على هذا الأساس كما قلتي، نسأل الله سبحانه وتعالى لا كون النساء يمتسلن بهذا الشيء الجميل والطيب. المرأة متى ما غطت وجهها هي تكون يعني في أروع أو طبق شرع الله سبحانه وتعالى، وبالتالي هذا شيء جميل جدا.
2: طيب أستاذة أسماء محمد جبرين، في جانب حنا تحفيز القرآن الكريم، شنو البرامج والأنشطة اللي بتقدمها المدرسة مثل التجويد والفقه والسيرة النبوية وغيرها من العلوم الشرعية؟
4: نعم، في علوم أخرى. كتاب التوحيد، لابد المرأة أن توحد الله عز وجل، لأن القرآن لوحده ما يكفي إلا ما التوحيد. وعندنا كتاب الطهارة وهو عمدة الأحكام، وعندنا السيرة النبوية، وعندنا المحاضرات والوصايا والإرشادات. فالمرأة من خلال الوصايا والإرشادات والمحاضرات يعني تقدر يعني تصل إلى أعلى قمة في حفظ كتاب الله عز وجل، لأن القرآن يحتاج إلى المرأة أن تحرك إيمانها من الداخل حتى يساعدها الله عز وجل في حفظ القرآن الكريم.
3: هل كل هذه الجهود أو الإبء الثقيل تقوم بها السيدة أسماء لوحدها، أم هناك من يساعدك في هذا المجال؟
4: في داخل المدرسة في مؤلمات واقفين معي، وقفة لا توصف أبدا، جزاهم الله خيرا.
3: ما شاء الله تبارك الله.
4: ومن الخارج الوالد جزاه الله خيرا واقف معي، أسأل الله أن يبارك في عمره.
3: آمين رب العالمين.
4: هناك أبو العيال الزوج مساعدني أيضا، جزاه الله خيرا وبارك الله في أعمارهم.
3: الله أكبر. الوالد والزوج، هذه صراحة يعني شيء صفة جميلة جدا لا تنطبق في أي مرأة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك في أداء هذه الرسالة النبيلة، خاصة تحفيز كتاب الله سبحانه وتعالى. السيدة أسماء، أنت بكل صراحة لديك الثمرة من الخريجات، وخاصة الطالبة خديجة جمال عبد الله وحو حسن عمر التي تبلغ من العمر 12 سنة وحفظ القرآن الكريم، فأنتم كطالبات ممكن تقدروا تدون نموذج من القراءة، خاصة التلميذة حو.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن

0: صدق الله العظيم.
1: جزاك الله خير وكثر الله من أمثالك. سؤال آخر، الطالبة من النماذج الطيبة أيضا الطالبة خديجة جمال عبد الله، تعتبر من إحدى الطالبات التي تفوقت أو التي حفظت كتاب الله سبحانه وتعالى كريم القرآن الكريم كاملا، وقدمت كلمة في مناسبة التخرج. خديجة، هل يمكن أن تحدثينا عن شيء عن هذه المدرسة الجميلة؟
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: هذه المدرسة تعتبر بمثابة الأم لنا.
1: الله أكبر.
0: حفزتنا وأرشدتنا وعلمتنا وأنتنا الدافع عشان نحفظ القرآن الكريم، وجعلت القرآن في منصب عينينا.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله، لكن وراء كل هذا الجهد امرأة عظيمة.
1: الله.
0: الحمد لله، أدت دورها كأنها صحابية في عصرنا.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: وبفضل معلمات كريمات، ونحن مهما حاولنا إنه نكفيهم أجرهم ما هنقدر.
1: الله.
0: لأنه دول الناس هم ما شجعونا وشالوا بيدينا ودونا لأن نحفظ كلام الله سبحانه وتعالى، فما نقدر نكافيهم مهما سوينا ومهما اجتهدنا وكيف ما هنقدر نكفيهم أجرهم، بس أسأل الله يوفقنا حتى ندعو لهم.
1: الله.
0: ورحلة الحفظ كانت رحلة شيقة ورحلة مميزة، واجتمعنا فوق أخوان القرآن الكريم سبحان الله، كانوا لنا كأنهم إخوة من أم لن تلدهم لنا سبحان الله. الحمد لله إنه حمل بأيدينا حتى حفظنا القرآن الكريم، أسأل الله يوفقنا حتى ويعيننا حتى إنه نوصل الرسالة وبقدر ما نقدر إن شاء الله.
1: إن شاء الله رب العالمين. أخوات جليلات، يحفظنا القرآن الكريم ونحن كل الأوقات ضيعناها هكذا، وكلماتك صراحة تسلك القلب. سيدة أسماء، نحن لا نقول لك إلا جزاك الله خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى كونه هذا العمل الطيب الجميل يكتب لك في ميزان حسناتك إن شاء الله.
0: آمين.
1: وهذا إن دل فإنما يدل على جهود الوالد الطيب الذي سمعنا عنه الكثير وقدم الكثير صراحة لهذه الأمة، خاصة في مجال الدعوة وفي مجال العمل الإنساني. ونحن أيضا كنا نسمع عنه منذ أن كنا صغارا، وهو صراحة قدم الكثير، وأنت ثمرة من لجهود هذا الوالد، والطالبات التي أمامي أيضا ثمرة من جهودك أنت، فهذا يرجع لله سبحانه وتعالى وللوالد الذي قدم هذا العمل جديد. الكلمات الطيبة التي خرجت من طالباتك أو الثمرة التي قدموها أجزى حتى لساني عن التعبير أمامكم، وأنا أخجل فتيات بهذا الأمر وهم يحفظن القرآن الكريم كاملا. في ختام هذا اللقاء، ما هي الرسالة التي تودين توجيهها إلى أولياء الأمور لتجيئهن من أجل أن ينالوا الالتحاق بهذه المدرسة وحلقات القرآن الكريم؟
2: أقول لأولياء أمور الطالبات، فليتقين الله في بناتهن، فليلتهقوا بحلقات القرآن، لأن القرآن نور في الدنيا ونور في القبر وضياء في الآخرة. أقول لهم فليتقوا الله في بناتهم، إن أرادوا الدنيا فعليهم بالقرآن، وإن أرادوا الآخرة فعليهم بالقرآن، لأن القرآن هو دستورنا وهو الذي يسوقنا إلى الجنان. وبارك الله فيكم.
3: شكرا أستاذة أسماء محمد جبرين على الرسالة القوية، نتمنى تسمع أذان ساقية. وبهذا السؤال الأخير نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نوافذ، والتي تحدثنا فيها عن مدرسة أبي زر الغفاري لتحفيز القرآن الكريم للنساء والفتيات، ودورها في تعليم كتاب الله وغرس القيم الإسلامية وإعداد جيل من الفتيات بحمل القرآن الكريم.
1: كما نتوجه بخالص الشكر والتقدير للسيدة أسماء محمد جبريل، مديرة مدرسة أبي زر الغفاري لتحفيز القرآن الكريم للنساء والفتيات، على تلبيتها الدعوة وعلى ما قدمته من معلومات وإضاءات طيبة.
3: كما نشكر المستمعين على حسن الإصغاء والمتابعة معنا، على أمل أن نلتقي بكم في حلقات قادمة تحمل لكم المزيد من الفائدة والمتعة.
1: وكان في إعداد وتنفيذ هذه الحلقة عبد الرحمن أدم رحمة وحجي حواء حبيب عمر،
3: وسجلها لكم المهندس محمد علي أرباح، وفي الإخراج عبد الله توش.
1: إلى ذلكم الحين تقبلوا تحيات فريق العمل، ونتمنى لكم متابعة طيبة مع باقي برامج الإذاعة الوطنية.
4: برنامج نوافذ.
5: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
4: برنامج نوافذ، نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

0: صباح الخير بالنجاحات الحبيبة، صباح الخير عاصمتنا الجميلة الجميلة، صباح الخير كمان لكل المستمعين والمحبين. هنا راديو تشاد القاعدين يتابعونا من 23 ولاية والتشاديين القاعدين في الخارج. كلما يوم الأحد نقول معكم في مدة ساعتين من الساعة 8 لحد الساعة 10. تلقوا البلاغات الرسمية العادية دعايات 8:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نوصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 9. ومن الساعة 9 سوا لحد الساعة 10 تلقوا برنامجكم الأسبوعي ما يطلبه المستمعون للمستمعات، كونسيرت سوليتير، أي طلب المستمعين. تقدروا تنادوا الناس تعرفوهم، قميتوا سوا، سافرتوا سوا، واجتمام في أي مكان سوا بواسطة هنا غاديو تشات إيرنتي في نمرو التليفون 61 53 53 20. الساعة كان وصلت 10 خلاص، بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الأحد يوم 30 شهر 8 سنة 2026. في مدة ساعتين وساعات الجايات بخدمنا في مكنة الفن بأسرار الآلات والموجات إنجينير بلين سان ويكي وان كريو. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رامات أبيض. الساعة 8 ودقيقتين في استوديو تروحنا لا أونما في كارتي جابانغاتو كومينا الدوزيام راندو سما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع الشاعر الكبير سيد الكوك سيد بدقين، هدية خاصة للناس الكبار والناس العزاز الحاليا كابتيو برانشي راديو تشاد في 23 بروفنس كامي تكنيك.
1: ولد الوان الابات يا رجالا موسوى الكالي كاكي بسكين دول رجالا العمات رجالا على اجملهم هو المعلم خالي كاكي معلم الضلاي يا دول رجالا السلطان التجاني العمات رجالا العمات رجالا على والمم سيدول رجالا على البلا ما بمغري يا دول رجالا

0: صفات كزغرضي بدلنا كزغرضي زرع كل اندي انا فاكر لك ما لنسيتني انا فاكر لك ما لجفيتني الزغراضة ام هديسا كتكتي كاتي انا مد رسول الله اذا النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي الزرع لدنا كزغرضي لا سلطان التجاني ولد اللوان الأباس الما بخجلك طبنا الخلف قد ضبط انقذ لي جامو سبكي لي ساكن وطن وادي التجاني يا ولد أهلي كان يا ولد نفر يا ريتاق ما تمد الفارس المتني الغمات رجالا سلطان التجاني يا ترجالا البلا مدن والدندي كل من رجال يا ترجال أباكر والألي دول رجال كم بلا مدن والما الله مطمئن التجان دول رجال كم من يالبنا سي الشيخ اللي قريقا والشيخ مر دول رجال سلطان التجاني قول لك يا ترجال الهم يا ترجال القريمة سنة دول رجالة سنة ولدتهم التجاني دول رجالة يا ترجالة البلا مد الله والبراهيم الهم يا ترجالة كم من يال بناس البلا ما والجندو البلا مدنا كل دول رجالة سلطان التجاني الهم يا ترجالة يا ترجالة شيخي جبرين الاج انا جبن نمر دول رجالة
1: انا النوار
0: العميات رجالة محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالة مثل ناجي الأباس ولد الشيخ يا دول رجالة السلطان التجارة العميات رجالة يا ترجالة الشيخ جبرين ابو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضربت تراب اللي نزل را مصوى الكالكاك بسكين يا ضربت تراب اللي نزل را علي والمم كاك دريسي جود ولا بنسى ضربت تراب اللي نال بلا مدقن والماء المطمان يا ضربت تراب اللي نزل را الرجال البياط المال البلا مدنا دنا والدندي ضربت تراب اللي نزل را الرجال نادل ما جيت ولا كمان ده
1: عارف ليه
0: ولد الجد

0: kisai daraba tira balin zarara ala jaba kalbi shi wal danna daraba tira balin zarara الرجال البياض المال على جمليمي والمعلم خاليكات معلم الضلاي ضربات راب اللي نزل را شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربات راب اللي نزل را القريمة سنة ولدتهم ضربات راب اللي نزل را البلا مدنا لا والجنة دل خليلنيا ضربات راب اللي نزل را
1: مستمع سمعت الكرام، نوقف الشاعر عشان نبدأ لكم بالبلاغاتنا اليوم. مفجر بلاغنا ودار الشيخ دراس محمد إساق خليل بفتش ولادنا أخوه عبد الله محمد عبد الله عنده 10 سنة مرك من الخلوة القرآنية انت الشيخ يوسف من مابريو، وده من قبل 20 يوم، ويا حسب كان ما معروف بكلم كلام عرب وداي وأبشارب، فبطل من اي انسان كان لقاه خليه ودي بكان انا شيف دراس كايف في كارتيه ديجيل ما بقيت من مدرسه وارا او سوق الغنم او كمان بنادي الشيف دراس في مرور التليفون 99 91 30 8 68 8 ارتل 66 91 30 8 68 8. الولد الله يقبل الاهل بالعافيه والسلام. طاير محمد صالح قايت في كارتيه ديجيل الرياض بفتش اخو إدريس محمد أحمد مرك من بيت الأسرة من يوم الأربعاء وما قبل وبكان ما معروف، والأخ إدريس محمد أحمد ده لونه فاتي ولابس ليه تيشيرت أحمر وسيرفت ما كمان أخضر وهو لونه فاتح وما بيكلم إلا كلام عرب وقرآن، وكان بيكلم كمان شيك لسانه تقيل. اي زول كان لقاه وشافه وكرفي بكانا خليه بودي للبوست انا بوليس القريب ليا او بنادي في نمرو انا تليفون انا اقول لكم 66 13 75 96 66 56 76 10 94 82 09 09 او كمان 91 43 09 09. الله يقبل الأهل بالعافية والسلام. الشيخ أبو بكر يا أهل محمد بلا ما مكايل السياقة بلا ما جيد إبراهيم ألقوني آدم موسى أي التريتوري، والشيخ حسن أبو بكر حسن فردقلة، وبلغوا لي كل المسلمين والمسلمات المداحين أحباب الرسول القونة أئمة المساجد وكل الأهل البعيدين والقريبين البر والدخل لهم جوارات بكونهم بنظموا احتفال أنا مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وده بكون مباكر الاثنين في التومات اللي بلاما جد إبراهيم، وده من الساعة 8 إلى الفجر لحد الساعة 8 بعد العشاء، والدعوة عامة. واصل بالبلاغات. الإدارة إيكول بريفي بلينك لا نوفيل جينيراسيون هنا كارتي أمريكي بتخبر أبهات الطلبة بكون التسجيل أنا الطلبة القدام والجداد بدأ من يوم 15 شهر 8 الفات وبواصلوا لحد يوم 30 سبتمبر، وهم فاتحين يومين من الساعة 37 دقيقة لحد ميدي و30 دقيقة إلا يوم الجمعة بفتح من 7:30 ل 12، ويوم السبت من 7:30 أنا فجر لحد الساعة 10. الدخول كمان حدد يوم 1 أكتوبر 2026. البكانات شيا، تعالوا سجلوا إيالكم أو نادوم في نمرنا التليفون 64 20 09 07 69 30 4 80 9 30، أو تيجو 90 95 10 4 88 0 4. نواصل بالبلاغات. أو الساعة تقريبا 8
0: ضربت تراب اللي نزل را الرجال البياض الماجوت ملا بنسى ضربت تراب اللي نزل را الباكر يا دارنا دال خليل نجا ضربت تراب اللي نزل را ضربت تراب اللي نزل را أبا فن والآدم ضربت تراب اللي نزل را الرجال البياض الماجوت ملا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسة كاكتهم ضربت تراب لنزل الرجال في الظلمة سلطان ضرمة والموسى ضربت تراب لنزل الرجال في الظلمة جوت ما لا بنسى على موسى والكالي كاكي بسكين يا ضربت تراب لنزل على أجمليم والمعلم خالية ضربت تراب لن يا يزل شيخي ألوي ألو أبن قريان والمهم إتكاك دريس أدوك بهران يا ضربات رب اللي نزل أرى البلامة عبد الله البلامة هو البراهيم.

0: قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فوراً إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معاً في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.
1: أبهات وتلاميذ وأساتذة، الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتي الامبريميري وبين جرافيك، قاعدة تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية تبقى للتلاميذ 100%. كايه لامي فورتين تكتب بسهولة، اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج القن الدلو التشاديل للتشاديين. كايه لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب. كان داير بالكمية أو بفرادي نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل.
2: فريق كاش أربح كاش في كل أنحاء حنتشاد. ما عندك إنترنت؟ ما في مشكلة. ما عندك تليفون كبير؟ كمان تقدر تلعب. فقط دق نجمة 178 من أي مكان من كارجي هناك أو هيليتك أو قرية الانتقائد فوقا وأبدأ اللعب وأربح وإنت في مكانك. استمتع بمراهناتنا كرة القدم وألعابنا البيمي واللوتو وكل كي قايد بدون انترنت وفوق جوائز كبيرة مرة واحد. والأدل من ده كله الربح حقك ده يتحول مباشرة في حسابك على موبيل موني. انت بس ما عليك إلا تدوب نجمة و178 من أي شبكة على اتصالات في تشات وتأكد التذكرة حقك نجمة 178 جيس رمسنا الرابحين الكبار. فريكاش المراهنة متاحة للجميع.

0: مستمعينا وسمعت راديو تشات في كل مكان، الساعة 8:15 دقيقة في مدينة موندو مانجلمي موسورو، نفس الساعة في راديو تشات. النشرة الدارجية هنا اليوم مفجر يوم الأحد بيقدم لنا الزميل جمال عبد الناصر الشعيب. أبكي صباح الخير.
1: صباح النور تجاري سيدنا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا ومستمعات راديو تشات أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار ونبدأ كالعادة بالعناوين. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير لاماي حلينا في لواندا عشان يمثل كبير الدولة في الملمة رقم 21 الاستثنائية هند الاتحاد الافريقي. نائب رئيس الوزراء ليمان محمد كمان قايت في مدينة أم التيمان أسمن إقليما السلامات في مهمة رسمية، وهناك كمان درج المنظومة العامة للحكومة في جنب الإقليم الجديد أحمد شواء روزي. والوزير النصيحه العامه الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم كان راس البداية الحمله انتدى التويه اللي بتخص تغيير السلوك اللي ما بتنفع والجهاد ضد المرض البالي اي الملاريا. وفي نشره تلقوا اخبار اخرى مفصله واخبار من الجواجر برا. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألمي علينا كان وصل أمس يوم السبت في لواندا، هناك كمان بيمثل رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديب

0: إنه في الملمة رقم 21 الاستثنائية هنت الاتحاد الإفريقي. الملمة دي كمان بحجه فوقها كمان فيما يخص التجو هن الآلية هنت الوقاية وكذلك حلين هن الخلافات في إفريقيا. النائب رئيس الوزراء لمانا محمد في مهمة رسمية في مدينة متيمان أسمان إقليما السلامات، وهناك كمان درج المندوب العام عن الحكومة في جنب الإقليم الجديد أحمد شواروزي اللي كان بدله للجنرال إسماعيل إسحاق الشيخ. ولا مناسبة كمان بقت بحضورنا كثير من الإداريين العسكريين الزعماء التقليديين ومعزومين آخرين كتار. وبعد ما درج المندوب العام عن الحكومة الجديد في إقليم السلامات نائبا رئيس الوزراء لمان محمد توالي بس وملمنا التوجيه في مقرنا المندوبية هنت العامة عن الحكومة في مدينة متيمان، وهجم المسائل الإداريين والعسكريين والزعماء التقليديين ده بحضور عن المندوب العام عن الحكومة في جنب الإقليم الجديد محمد شواروزي. خلينا نسمو لنائب رئيس الوزراء لمان محمد.
1: واجب سكه أم بيناتكو يا تقول ريكونيتر أخو واجب احترام بكون أم بيناتكو مشاكل شخصيا ما ندورو لأن سكي كل نجنا خدمه للبلد، بتخدمه للبروفنس أنا سلامات، ولكن بتخدمه لشات كله. جندا قوانين أنا شات دسي كده تبوخو.
0: في سبتمبر أندوسمان الأسمن جمينا بدأت الحملة أنت لا توي اللي بتخص التغير عن السلوك أي الأفكار والمفاهيم اللي ما بتنفع. ده عشان يخدموا من أجل الجهاد ضد الباليو أي الملاريا. رأس المناسبة كمان وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم بحضورنا كثير من الشركاء في مجال حن الصحة. فاطمة عبد الله بركو والتفاصيل.
2: جاء إطلاق الرسمي لحملة التواصل المتكامل عن التغيير سلوك الاجتماعي للمواطنين عشان محاربة الملاريا من بلدنا تشاد. والمناسبة دي سمحت لمنسق عن برنامج الوطني لمكافحة الملاريا محمد صالح إسحاق ديار لتأكيد أهمية الحملة والحدث من التوعية هي حماية المواطنين من مرض الملاريا.
3: سمعنا أننا مسيات دواء الكيماوي يعني بنتم لديار أسمى سيبيس ده بوجو في البيوت بروشوا الدواء الكيماوي ده كل عشان ما عند درر سايد مواطننا ده ليحمي من الملاريا.
2: وكل عمدة بلدية إنجمينة سنوسي حسن عبد الله هج أن الحملة دي تدخل في سياسة عن الحكومة التشادية عشان اهتمام المواطنين وطلب من السكان خليه يساهموا في الحملة التوعوية لمريقين مرض البالي من بلدنا. بعد ده شار الكلام وزير حان الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد كلم في الجهود الكبير القايد يلعب الحملة في توعية المواطنين بخطورة البالي.
3: توزيع الناموسات ما مشكلة، لكن تربط فيها ده بالمشكلة. المرض ده ما عنده حدود، واليوم مرض وقت الأجيالين كثير ده إلا الباليديسم. أي واحد تحمل مسؤوليته، وده يدخل في تنفيذ سياسة الرئيس المشير محمد إدريس ديلي. وهنا قاعدين معه دائما وأبدا، نطلب من الله سبحانه وتعالى عشان يساعدنا على أساس نستمر في التوعية لحماية الشعب بصفة عامة.
2: نذكر بكونه في نهاية عن المناسبة سلم وزير حان الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد رئيس الصليب الأحمر التشادي خالة أحمد سنوسي مجموعة من اللوحات وإعلانات صور للتوعية.
0: فاطمة عبد الله بركو سوالينا الريبورتاج. الوزير التجارة والصناعة قبلو فانغا ماتشو كان أندمس فجر البداية الخدمات الدورة رقم 3 انت الموافقة في ريادة انت الأعمال اللي كان نظمها بيت ريادة انت الأعمال هنا في العاصمة الجميلة في كارتيه مرسال. هجي هو حبيب عمر والتفاصيل.
4: أعضاء هنا بيت ريادة الأعمال القاعد في مرسال نظموا حفلة كبيرة هنت البداية الرسمية في النسخة رقم 3 من البرنامج هنا أطلت ريادة الأعمال هنا السنة سنة 2026. الهدف من البرنامج ده بدعم الشباب لهم أحلام وعندهم أفكار ليوفروا لهم الفرص ويمكنوهم ويوجهوهم ويساعدوهم في التمويل ويدعموهم في الأفكار دي ليحققوها في أرض الواقع. المدير هنبيت ريادة الأعمال القائد في مرسال جلال مؤمن قال المناسبة دي بتمثل أول حفلة رسمية نظموها في احتياجات المستفيدين من خلال شاركينهم في الدورات التدريبية الكان قاعدين بنظموها في جانب هنا ريادة الأعمال. كان من جانب وزير التجارة والصناعة جيبلو فانغاماتيو وقت ما فتح رسميا الخدمات هنت البيت هنا ريادة الأعمال القائد في مرسال قال مكنين هنا الشباب في ريادة الأعمال ده بيمثل استجابة حقيقية في الصعوبات هنتم القاعدين بواجهوها وده من خلال تمويل الأفكار لحل وحقيقين المهارات هنتم ويشجعوهم لحد يلقوا فرص هنت الأمل. جيبلو فانغاماتيه قال دعم الشباب في ريادة الأعمال ده حظ وطني ولي أهمية كبيرة في جانب التوجيهات الرئيس الجمهورية وبتدخل الأولوية دي ضمن الخطة الوطنية هنت التنمية تشاد كونكشن 2030.
0: ريبورتاج سوتا ومدد فوق الزميلة حج حوا حبيب عمر. فاصل ونواصل. في أخبارنا أنت الجواجر برا المندوب الأمن الحكومة في جم إقليم أنا إليدي سبا جنرال انقروم تي إلي كان زار المبنى هنا السيجي الإدادية هنا إيتو عشان يعرف كمان الصوبات عن المبنى ده وأيضا الصوبات عن الأمال والمدرسين والطاقم الإداري وبعد ده كمان سوا ملمة مع السلطات المحلية عشان يناخشوا الموضوع هنا جراين البنات في ديبارتما هنا إيتو وقت ما خلاص كمل من الملمة كمان المندوب الأمن الحكومة في جم إقليم أنا إندي سبانجر همتي لي كان أكلم للصحافة خلينا نسمع
5: نعم جماعة شفنا صوبات نعم لكن شغل ميم لنا ده
6: خلام هنا بنا هنا لكل
5: من سيزم ما سنكم سنة الجايدة سنة آخر كمان نبود شيء وده وصل إشان شغل جبنا ده
0: غرمتي إلي المندوب الأمن الحكومة في جم إقليمنا إن دي سبا سبيتم في ميكروفون راديو جدل كان مدلي الزميل عباس بكر مصطفى في إيتو. في إقليمنا در وداي الألمن الخريف بالهين يا أخر وبدأ بتأخير وبعد ما بدأ كله ما منتظم قاب بزبزب اليوم ألم فيه أسبوع ما فيه شندا جاب خوف للمزارعين بالنسبة للإنتاج وطمع للتجار اللي كان خلاص زادوا الأسعار هنا المعاش في الأسواق وهموم هنا المواطن هنا تروت خلينا اسمه بات من المواطنين
7: خوف عليهم ولا هم يهددون
8: هسا اليوم قاعدين شهر 8 يوم 25 اليوم مشينا أسط الخريف كله فت هسا دوت التراب قاعد دوا هسا حاليا ده ما متير ما يعجزنا هسا كده كل يوم نقدمه ونشوف الله سو عند صعوبات هسا خريفنا
9: السنه ده خريف ده شيء كما ما مثل انا اول داري لنا انقاص
10: هسا حاليا الغله وهي دي 105000 وب 5000 ده ما بتلقى
11: اول ده في السوق ده 20 30 40 شوال بيجيبوا هسا حاليا ده هنكون وقت كان يوقف ده شوالهم كلهم بتلقى في الوتير
12: الحاله دي شيء خطير عشان علمي كشفنا كسنه كمثل مثل السنه ده ما شفنا بيجي شهر 8 بس ألمي ما بصد كان صب كله بكان وشيا ألوم البوست بالبيومتريك كي بكان الناس كله كي قايدين ده ياتو أي ما بوست ده كي الكنتيتي الدلة ده كي ناقص بس دونك أنينا كلنا الناس الحكومة ولا الشعب ولا شو خلي نوقع الناس خلي سوز رأسي فيها عشان نمرق مننا التعب.
0: آخر خبر أخبارنا الرياضة الفيدرالية الجادية انت التايكوندو كان نظمت البطولة الوطنية انت التايكوندو للناس الكبار ده في استاتنا الدقيل هنا في العاصمة الجميلة في فيتمار نسمة وهي كمان بطولة بتلم كل الرياضيين الجو من الأقاليم نجات في اليوم الأول كان بيجي منافسات بين اللاعبين التايكوندو واليوم يوم الآت كمان تكون المباراة النهائية في استاتنا الدقيل ده يوم 30 أوت 2026. سانوي كوين كريو الساعة 8 وتقريبا 27 دقيقة داخل الاستوديو نفس الساعة في كل الأقاليم على بلدنا تشاد دي نشط الأخبار اليوم فجر ونذكر الفاتاتهم كمان نذكرهم بالعناوين رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير لماي حلينا في لواندا من أمس يوم السبت دا عشان يمثل كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي نو في الملم رقم 21 الغير أدية عن الاتحاد الإفريقي اللي كان مخصصها في تجول الآلية هنت الوقاية وحلينا الخلافات في إفريقيا. نائب رئيس الوزراء ليمان محمد في مدينة تمتيمان في مهمة رسمية ودرج المندوب الأمن الحكومة الجديد في الإقليم أحمد تشواه روزي وسوى ملمة مع الطاقم الإداري هناك. والوزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد كان أنت البداية الرسمية عن الحملة التتوية تخص تغير السلوك والجهاد ضد المرض البالي أي الملاريا. شكرا لكم أنتم القادمين تتابعونا حاليا من مدينة أمتيمان ومن مدينة أبشي ومن إيتو ومن أي مكان بواسطة راديو تشاد لنشر الأخبار كان جهزوها أسرة التحرير فاطمة عبد الله بركو في تخرج نجاة وبيبا عمر وقدمت عليكم ما أنا شمال عبد الناصر شوقي قيلوا أو أرقدوا بأفي وفكروا لنفسكم لأن كل يوم جديد عبارة عن حياة جديدة يا بنت.

مستمعينا سمعت راديو تشاد، نوقف الأغنية الجميلة عشان نقول لكم البلاغات المفضلة. بلاغنا 40، محمد شايب، أبو بكر شايب، حسن أدريسة، رمات صالح، هارون صالح، بلام رمات جدة. وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل بكون صدقة هي للأربعين يوم هنا المرحومة أمهم أم أبوها بيت بورو. الصدقة دي بسوا اليوم الأحد في هلة عمود الله النقا اللي هي بلام رمات جدة. بلاخنا وفا، رمات خاطر جبرين، رمات صالح موسى، بلام خلاص وداء، علاج عبد الرحمن بكر، موسى احمد صالح، بلام حسين جدة، بلام ابن نصيب شورى، شيخ عيسى حسيني، محمد تاج الدين في هرنجاجي، علاج حسين جبرين، بلام سيد محمد، اللوان حسن الجد، اللوان كمسلم جابو، معلم أجيد محمد، عائلة معلم بشارة في البيضة، عائلة معلم التجاني في نجمينة، عائلة رخيص في دقوي آلا، دوغون باري في نجمي، آدم هارون في مرمي، عائلة دناء أبو نطير في نجمينة، عائلة عمر سيد في نجمينة. لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البنسيت الخزام، ولاد بإيسي، البنوائل، النولة، السلامات، ولاد راشد، والأهل البعيدين والقريبين البر والداخل بوفاتنا أمهم وأختهم إيدي جدة، ماتت أو الأمس الجمعة، وسرقة تبقى اليوم الأحد في هلة الفرش اللي هي البلامة خلاص ودعا الأهل الله صبرهم، والمرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. نواصل ببلغاتنا الوفا، علي سمعين، بلامة جبرين، هارون محمد، هارون محمدية، حسين عبد القادر، خالة بيبي هارونة، بيبي جبيرونة، الشيخ أبو بكر، بلامة محمد زين بشارة، الشيخ محمد برنو، الحاج أمرو، الشيخ برلي إدريسة، جبرين ولا جورو، بلامة أبالي، اللوان كشلة الندنيني، اللوان هارون أبالي، بلامة عمر رمضان، أبكيري ود السلطان، قجة إدريسة، الحاج حسن شايبو، أزرق ولا جورو، إيسا إدريس آدم، بلام حسن عبد الكريم، بلام حسين رامات، بلام كايلة فكي، بلام عبد الله حسنة، بلام بكاكا، اللوان أنبياء في واسي، بلام عبد الله في بوشة، آدم ولا خاطري، عائلة عبد الله التكين، الشيخ محمد ترمى، الحاج بابا، بلام محمد أحمد، بلام عبد الله حسنة، حسنة ولد الفتو، بلام موسى التكيم، بلام محمد بشارة، أبكر جوبالة، آدم حسين بلال، علاج جيمي كاكا في مطبخ. لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة البعيدين والقريبين بوفاتنا أمهم وأختهم جيمي بيت آدم، ماتت والتلباري يوم الجمعة، وسرعة كمان تبقى اليوم الأحد في هلة مطبخ اللي هي بلامة هارونة أحمد، الحال الله صبرهم، ولا مرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. عبد الله حسيني، بلام مباري رمضان، بلام بشارة موسى، الشيخ عبد الرحيم بكري، الشيخ بيري هارونا، القاضي محمد إيسا، الشيخ مكايلة مومن، حسن دنا، دنقس بركة وأبا بركة. لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل النجات والكامرون الأهل البعيدين والقريبين البر والداخل بوفاتنا أبوهم وأخوهم حسيني محمد صالح، مات أمس السبت، وسرقة تبقى اليوم الأحد في ساقور اللي تبلاما أمباري رمضان، على هل الله صبرهم، والمرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة. بلاخنا 40، الشيخ محمد هارون، الوكيل بلاما جبرين هارون، دريسة ولا أخي عبد الله جرمة، بلاما الحاجة جبرين، وبشارة الشين، مبلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بكونه السرقة هنا 40 يوم هنا المرحوم أبوهم هارونة، أنا المرحوم أبوهم الشيخ هارون عاشي، تبقى أمباكر الاثنين في كارتيه أمبتة اللي تبلاما حسنة. واصل بالبلاغات، آدم حسيني الضي، عائلة آدم قنبو بشير، عائلة أبو التيمان، عائلة موسى حسن، بلاما جبرين، دلقاء عبد الرحمن الزريبي، علاج عبد الله أخي، أحمد توم جيمي، شيخ مكايلة مومن، محمد بشارة. لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بوفاتنا ولادهم قنبو حسيني الضي،
مات أول أمس الجمعة في ليبيا، وسرى كمان أن تبقى اليوم الأحد في متكوني آلايا. الأهل الله يصبرهم، والمرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة. دائما بالبلاغات هنا الوفا بلا محمد قنبو، آدم قنبو، بري قنبو، أبكر توم، رماد محمد صالح، حسن محمد صالح، عبد الله محمد صالح، دلقي هارونا كورة، شيخ جدة والبوة، دلقي دنمي ليمي، دلقي أبقوجة محمد، بلا ما بكسيري آدم، بلا ما بكسيري آدم درما، بلا ما هارونا آدم، الإمام يعقوب حسن، عبد الله رقيبي، بلا ما آدم عبد الله، بلا ما محمد عمر، بلا ما إدريس عمر، بلا ما آدم دنا، بلا ما دقشين دريسة، بلا ما دريسة جدة، بلا ما رمات حسيني، بلا ما إيسا هارون، الشيخ الفاص جدة، بلا ما آدم قنبو، الشيخ حسين عبد الرحمن، بلا ما دن إبراهيم، الشيخ إبراهيم ماكولي، محمد آدم، عبد الرحمن أبكر، بلا ما رمات قجة، بلا ما محمد جبرين، بلا ما كوجة أكروف، بلا ما دريسة دوغال، الشيخ فريس مومن، بلا ما عمر محمد، الحاج أحمد محمد قرقم، بلا محمد جبرين، بلا موسى بكر، الشيخ محمد بكر، بلا مجيد الشدرة، الشيخ جبرين أبو الفات، آدم عثمان في نقرقموتو، بلا ما جبرين ساري وهيدي، الشيخ دريسة بكر، بلا ما جيد بشارة، بلا ما رينين قبتو، بلا ما أحمد رمات في منجلقي، بلا محمد أمباري، بلا ما جيد جرات، خالة ولد السلطان، عائلة قنبول السلطان، بلا محمد أمسمك، بلا ما عبد الرحمن أمسكر، وبلا ما إلي لوم الحزن ببلغه لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بوفاتنا بنيتم أسالية جدا محمد صالح ماتت أمس السبت وسرقة تبقى اليوم الأحد في هجيليجي مرير اللي هي البلامة محمد قنبو الأهل الله صبرهم والمرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. آخر بلاغ بلاغ نوافة بلامة جدا صالح الوكيل أحمد إدريس، حسن صالح، قنبو صالح، التوم صالح، بلامة هارون إدريس، رقيب زرقة، اللاكي هارون، داود حسن، عبد الرحمن عمر، محمد إبراهيم، محمد بشارة، الرئيس محمد رمات، الأتش جبرين رمات، المعروف بشرتي، أبا جد الطاهر، معلم عبد الله، الشيخ السنوسي، وعبد العزيز خير الله، لوم الحزن ببلغه، لألوان جبرين دونغوس وكل جمايته، ألوان فليجي أسنة وكل جمايته، الأوان أحمد عبد الهادي وكل جمايتة، الشيخ هارون عمر وكل جمايتة، بلاما دريسة جد وكل جمايتة في الدريدر، بلاما جبرين توم وكل جمايتة في مدرسجي، بلاما آدم وكل جمايتة في الدليبي، بلاما جد صالح وكل جمايتة في الهسينية، بلاما جد عبد الرحمن وكل جمايتة في البيضة، بلاما حسن عبد الله في أم القرص، مامون آدم في أم القرص، بلاما هارون دونغوس، عبد الرحمن في تولوس، بلاما مكايلا في التومات، محمد مكايلا في التومات، الشيخ جبرين إما في ماتشي، بلاما عبد الرحمن ميمالا في خشخشايا، بلاما محمد أبا جدة في ماتشي، بلاما عبد الهادي وكل جمايتا في متكوس، الشيخ دينا صالح في الحواير، بلا محمد محمد في قليلي، بلا محمد جدة في خزوكي، بلا ما حسن آدم في حرازة، بلا ما النايم في الدبة، دينارة مات وكل جمايته في بقوية، البروفي جدة عبد الله، الشيخ إبراهيم ماكولي، حلات جدة الكيتشمبو، ديبيتي بشارة شنكو، آدم ماكوزي، الحاجة شدة وكل جمايته في نجمينة، بلا ما قوتي وكل جمايته في البلبوط، الشيخ أبو بكر وكل جمايته في الرنيا، صالح جيمي وكل جمايته في عمود الله، الشيخ إما ولا سمعين وكل جمايته في كجية حمر القوز، الشيخ حسن آدم وكل جمايته في رضينا، عبد الكريم وكل جمايته في الكرينيك، جبرين بشارة وكل جمايته في نغاتويا، الحاج صالح القوني وكل جمايته، ولكل الأهل البيدين القربين البر والداخل، وخاصة الأهل الحمادية الأصالة أب خدير البنوائل بوفاتنا أمم حج خديجة ألي ماتت يوم الجمعة وسرقة كمان تبقى اليوم اللي أهدت في أوجو اللي هي البلامة صالح المرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. الساعة 8
وخمسين وثلاثة دقيقة في استوديو تروى هنا في غاديو تشات نمشي لمكنة الفن مع المهندسة ساوي كيوان كريو كابين تكنيك.

مسلمين وسمعتنا راديو تشات في كل مكان الساعة 9 سوا الوقت تلقوا فوق برنامجكم الأسبوعي ما يطلبه المستمعون للمستمعات كونسورت زورتير طلب المسلمين تقدروا تلاقوا الناس تعرفوهم قميتوا سوا سافرتوا سوا واجتماعهم في أي مكان سوا بواسطة هنا راديو تشات تأرنتي تنادوا بنمرور التليفون واحد عشان تسلموهم بأبل 61-53-53-20 61-53-20 منطوق نمرو التنين تكتب رسالة فقط ما عنده اتصال ما عنده أبل 66-24-15-89 66-24-10-5-89 تيغو 93-33-24-14 93-33-24-14 أكتب رسالة بالعربي النورمال والفرنسية العديل وأنينا نترجم لكم الساعة 10 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم ده كل كيف بخدمنا في مكنة الفن بشير الأبلات والأغاني انجينير بلاي ساوي كيوان كريو في مكنة الفن جهز البرنامج وبقدم لكم أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض الساعة 9 ودقيقتين في استديو أنا راديو تشادة نمشي نسمع أول فاصل غنائي ألو ألو سيد خليفة هدية خاصة لكل الناس اللي حاليا جاهزين وقاعدين برجو الأبل بعد 3 دقيقة نشيلوا الأبلات هنا المستمعين في 23 ولاية كم تكنيك

0: Allô, Radio Tchad. Allô.
1: Allô, assalamu alaykoum, Saïd Al-Fadl.
0: Adaba Jomoro, Adaba Nair, Ambin Makka ou Al-Jazair.
1: نعم أنا
0: رئيسة المسلمين أنا راديو تشات
1: أكيد مواصلين أنا
0: ما لزقت
1: أنا
0: ما أفكر
1: الراس
0: ما شاء الله تبارك الله ما قصرتوا أها تقولي صباح الخير يا تو جواير الشمو آدم
1: قبل كل شيء نقول طيب صباحية وأهل سعيد وراها سعيد أنا فهمت وكل وصورته
0: أيوة
1: وللمهندس الرباطاني معاك
0: سانويك يوان كريو
1: أعزكم تحياتي لكل المستمعين والمستمعات وخصي منهم للذكر الخال العزيز المحترم البروفيسور جبرين حسن محمد من مدينة جيسورون وزوجي تهرم السليق أبا وإيانا الزهور وجواهر وتسميم وزياد
0: أيوة
1: تبارك لي أحمد أبو تريكا تبارك لي محمود جسر أحمد
0: أيوة
1: تبارك لي أسرتي الكريمة أسرة مسمجة المجال لتسوير البلد تبارك لي الرئيس مريم آدم عربي ماما فاطمة القدم
0: أيوة
1: أحد جهاد الدين هيشان
0: أيوة
1: شيخ غيرات إدريس عبد الرحمن من مدينة سوسة الكامرونية سكرتير جنرال أبو موسى عمر محمد أيوة. بطر الدين زمزم سليمان السكين
0: أيوة
1: تبارك لي مستمعينا أنا مدينة مندو
0: أيوة
1: تبسم دراج رجلي في المسكين ولترجم مصاري السيدة وحادر
0: أها
1: تبارك محمد طاهر أحبنسا كل مغاصر يونس محمد دي مدن عبد السليمان
0: أيوة
1: كونتر يسر تبين
0: نعم
1: أمير أحمد أمير لهم بيت العمار
0: أيوة
1: تبارك
0: أيوة
1: أنتظر الترجع عبد الرزاق لهم بدن في أغنيرة محاجة داود سريع منصور أغسر ماجد يا قاسم
0: نعم واخيرا جواهر الريزو تابع جواهر ان شاء الله تنادي لنا ثاني مره شكرا كثيرا 60-51-53-23 يعنينا في خدمة المسلمين غاديو تشات في 23 ولاية صباح الخير لكل الأجهان العلماء من دي جي لاتي بلانتو السكرتير دي جي سي ألو غاديو تشات
2: ألو السلام
0: مرحبا يا تومانو من وين
2: مرحبا سلام كيفكنا
0: أوه النادم الكبير السلام الكبير وزوجي تابسي لافي من كارتيه هلولي كليرك فضل أخوي الحمد لله
2: نقول صباح الخير لك انت وأسرتك
0: اها
2: صباح الخير لعبتي لابي وأسرتك
0: ايوه
2: صباح الخير لطاير احمد
0: اها
2: صباح الخير لعشت احمد
0: ايوه
2: صباح الخير لمريم حسن
0: نعم
2: صباح الخير لجارجا لما وانقلع بكاسا
0: في الديزير نعم
2: صباح الخير لمحمد آدم وأسرته
0: أبدي جيني سلمنا كثير
2: أبدي جيني كل جواهر الشماء آدم وأسرته كل كمان الزمال أبا من كابه
0: نعم
2: كل كمان أخواني القائرين جميع كل كمان نسيته
0: عنينا كمان ما نسينا وما ننسوك إن شاء الله حسن أحمد كبيرنا مسلمي كبيرنا غادي وشاد مختلف الإزاعات في العاصمة نجمينا الرزو أنا أرتل شي تابانا شندنا نعتذر لحسن احمد كبيرنا ونعتذر لجواهر الشمو ادم كيلو بتدقيل الو غاديو تشاد الو
3: الحمد لله
0: مرحبا يا تومانو من وين
3: بارك الله معك جد احمد
0: جد احمد من وين اخوي
3: من مندو
0: من مندو بكان القرص بكم دو ايوه جد احمد تفضل
3: صباح الخير نقول له انت واسرتك
0: مرسي
3: ونقول صباح الخير لأمي كلثوم وعثمان
0: الله يخليها لك إن شاء الله
3: اللهم آمين ولعبي أحمد يوسف
0: وكما ربنا يحفظه لك أيوة
3: ولجراحة جميل مصطفى ونقول بقرة وطره الله يجمعهم ليه
0: أيوة
3: وللإخوة يونس حسن من دوارة زنا
0: أيوة
3: وسليمان محمد من دوارة زنا
0: أيوة
3: علي موسى من دوارة زنا
0: أيوة
3: يا محمد من دوارة الزنا
0: نعم
3: محمد عثمان من دوارة الزنا
0: أيوة
3: عمر إدريس من بها
0: أيوة
3: وما ننسى يعني صحابين نكات عامة وخاصة لمحمد سيد دقاش عباشة
0: نعم
3: وما ننسى الإخوان كل البعرفون
0: عنينا كمان ما نسيناك أنت جدو وكل أسرتك والوالد والوالدة وكل المستمعين اللي قاعدين بتابعونا من لغون أوكسيدانتان نقول لكم بونجور دبشي راديو تشات. شكرا كثير. الرئيس كلب والبرغزال ديامانوار حسين هارون كل من منذ نقول لكم صباح الخير من راديو تشات 60 و 50 و 3 50 و 3 20. ألو
4: صباح الخير.
0: صباح النور والسرور.
4: من ربك يا أخي جمال عبد الله.
0: جمال عبد الله من أمدرادر هلي تلقادر.
4: نعم.
0: قال ما بسكنوا إلا التجار يعني ما تجار مساكين. أيوة
4: سواري إن شاء الله.
0: تفضل أخوي.
4: صباح الخير للوالدة.
0: أيوة الله خليها لك. نعم
4: إن شاء الله وللأخوان وأسرة الخير.
0: نعم
4: وتحية صباحية للأخ أبو سميرة.
0: أيوة
4: والأخ ورش.
0: أيوة
4: وعبد الله.
0: نعم
4: وجميع التجار من مدينة الصحيح.
0: أيوة
4: ومعنا الأخ آدم.
0: نعم
4: وعبد الله آدم أرض المعروف بأرض التوران. وبوسن إن شاء الله بمدهن مدهن مصاني.
0: نعم مرسي سلمناك انت كثير وناس عبشة كلهم ان شاء الله. محمد حامد اصاب الله بون سانتي نقول لك صبر خير. محاسن يونس محمود الى رندي كامينة كوميسار دي سنتا جيل. مريم جيتو جيتو محمد بار كامينة بشة كلكم نقول لكم صبر خير. ناجي مويس من بانغور انا سلمونت كثير الناس بكرة سلمناكم. الو صباح الخير.
5: وعليكم السلام اخي جاني
0: رمضان. مرحبا يا تمعنا من وين؟
5: اوكي
0: ما دولار من حاره جميز المر انت دول ماكم ماكم فوكاسيون انه يدلكوا عسكر انترفنسيون ميليتير
5: كما
0: فورس انترفنسيون رابيد ما قاعد تشاركوا في راديو جاده
5: قال نشاركوا الخطبه جاي جاتنا والله
0: زين تفضل اخوي تقول صباح الخير يا تو
5: اوكي قبل كل شيء نقول تيه صبايا تيه لك انت وكل اسرتك شبابنا كارفور استفاتين الفرزاء علي عبد الله وجده مالي ابراهيم جده حمدو وجده محمد وجده بسارة
0: كارفور رقاعد اسهل الاستفاق ده ما شتا
5: والله موجودين انت ما شتا 100% قاعدين والله ايوه وينها شبابنا كارفور آدم جده وينها هارون جده من طامة وكذلك رمضان قادر نامي مديح مالو العالم وينها بسار رامي سواد الأقادم وطريق السلطة ومساجد وآمد نامي نطير وآل يونس نامي ور الله ومولت زيني من انزنان السخير وشباب وانا مشاق بزيب يا جبريل خير الله ومكايلة محمد وبرهما موسى وطاير دوما
0: اها
5: والدرماني سينك لاندمان والفريزاق درماني نادي مديرنا ومسخلينا من

0: واخيرا
1: واتو هذا مركز ستر ديري وعندنا مستند في الاخير.
0: الو غادي تشات.
2: الو صباح الخير يا جراد الجاني.
0: مرحبا يا معنا.
2: ما جده مالا.
0: جده مالا فضل اخوي.
2: اوكي بكل شيء نقول تحيه شباب. وتحيه الولا انت وكل اسرتك المخلص ربطاني بس.
0: نعم.
2: ما ننسى كل الشباب انا كارفور اتفاق العراقي مع علي عبد الله ابراهيم جدا بشاره بيز بدار عبد الرحمن محمد علي محمد جدا محمد جدا بشاره رحمة بركات.
0: ايوه.
2: ناسا مانسا جراد لا اتفاق مالا عبد الله جنيه دلقات جير رخز محمد جدا ادم جدا من تامر رزي بلا كارفور هارون جدا قنباء بكر وناسا الشباب انا فوات العراقي بشاره قماز وكذلك الاج ادم من الجباء شريف عبد الله من تاج الافندي تاع وحلف هارون مسائل محمد.
0: واخيرا
2: وأخيرا ما ننسى عبد الرحمن سينك لاندمان انترناشونال بكر غالا بكر سينك ونور ادم.
0: شكرا كثيرا لنا كمان ما ننسى كنتوا الاثنين وكارفور استفاق وكل الناس اللي جنب ميز المور نقول لكم صباح الخير من غادي تشاد. ابسيتا مدام ديليغي سهر عبد الرحمن محمد اجلا من جنيفور نقول لك صباح الخير انت وعيالك وكل المسلمين على جنيفور. ماجور عدم غوشي وزوجته حجه فاطمه. الو غادي تشاد.
3: الو السلام عليكم من كرامبيرا كيتان من سير رمضان.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ياتوا معانا ومن وين؟
3: معك آدم جبرين من المردو.
0: آدم جبرين من المردو. يا واد تقول صباح الخير لاتو آدم.
3: نقول صباح الخير عليك أنت ولكل أسرتك للمهاجر.
0: شكرا.
3: ربطاني معك.
0: أها.
3: صباح الخير لأخويا يايا هناك من الموزي.
0: أيوة.
3: كابتن جعفر هناك من دبي وفاء بكر عبد الله بكر.
0: نعم. يا بروبلم مشكلة هنا الريزو إن شاء الله نادينا تاني مرة. عبد العزيز عمر وادي من مدينة دبشة. أسماء فيصل عبد الله وادي من بوت البقر. حجة توريا. خديجة إدريس من باب المدينة. محمد عمر إدريس الإسكندراني الدكة التالي الفراريج. وأمينة هناك من مدينة كسري. ما لا بقى كمان من مدينة كسري. ألو غادي وشاد. مرحبا يا تمانو من وين؟
4: ما أبو مرحبا من مونغو.
0: عمر أحمد من مونغو.
4: كيف حالك؟
0: العاصمة أنا ولاية قيرة.
4: طوالي بس.
0: أها تقول صباح الخير يا تو.
4: صباح الخير يا سالم من بكي.
0: أها.
4: أسرتك.
0: أيوة.
4: صباح الخير يا جيزر من بكي.
0: أها.
4: صباح الخير يا جماعة مسيح قاجرة.
0: أيوة.
4: صباح الخير يا بوذية من مطاير.
0: أيوة.
4: ولي أسرة مريم مطاير محمد.
0: أيوة.
4: علي
0: سلمتك كثير
4: كمان.
0: شكرا كثير.
4: طيب
0: نقول له صباح الخير للناس اللي قاعدين بتعبونا من مدينه بوكورو كثيرين مره واحد. ها مدينه سار زار عثمان احمد زار عثمان محمد حبيبت الكل واخت الكل عشت عصب الله عبود. الو غادي تشاد. الو الو غادي تشاد. الو وعليكم السلام والرحمة. يا تو معنا هسك بعيدكو أختي.
5: ألو
0: ألو غاديو تشاد. يا تو معنا هرم السلك أبو من مدينة بوكورو دبابة. أها تقول صباح الخير يا تو حرم. شكرا. أيوة اها اها ايوه اها فاتت حرم ساوي هنكونتينا بك لا ميزيك ونرد لزابل وبعد ما نقبلوا كمان نقروا الرسائل اللي كتبوا لنا وبعدين نشيل الاتصالات عن المسلمين والمسلمات. جبرين نوح الوالي وزوجات الاثنين نقول لك صباح الخير من غاديو تشاد.

نوقف الفنان الكبير محمد علي دارسي. لا نقري الرسائل اخواننا الكتب كمان عندهم دروع عشان ما لقوا الخط ما لقوا اللين صراحة الناس كتار ما شاء الله الناس بيحبوا راديو تشات واني كمان نحبوكم. صباح الخير جاني سيارة رمض أبيض معك المستمع عبد الله دنا آدم من كارتيه أنقب الشايب قبل كل شيء بقول صباح الخير لي أنا ولسرتي وللمهندس ساوي وصباح الخير لأبوه الغالي دنا آدم ولأم العزيزة خديجة أبكر وبقول صباح الخير لأخوانا أبكر دنا آدم جبرين دنا آدم هارون دنا آدم آدم دنا آدم حافظ دنا آدم ولعبد الرحيم دنا آدم ولأخواته أجي عائشة دنا آدم ولعائشة دنا آدم ولحمرة دنا آدم كويسي دنا آدم ولحوة دنا آدم وبقول صباح الخير لساسار شايب من أنقب شايب وبتمنى لي الشفاء الله يشافيه ويشافي كل المرضانين من أنقب شايب ولدلقي شايب جيمي من أنقب شايب ولدلقي الكبير جيمي شايب من أنقب شايب ولعبد الله شايب من أنقب شايب ولمحمد شايب من أنقب شايب وصباح الخير لطاهر درما من مشاقة ولآدم الخاصوان توني شيشة ولعلي زادو الدنعو ولخرصة جبرين ولعبد الرزاق المستشار عبد الرزاق البنون بدوي ولمعاوية داود ولصالح برما ولأمر جبرين ولدكتور حسن القولي من أفرق ولصوت الذهبي جواير الشمو آدم بتانا صوت الذهبي كمان ننزل لكم لأشوف علي هارون لحو إدريس لأجيد دوغو لنصر عبد الله ولمنصور حسن وصباح الخير لكوميسير سنتقيل محمد حامد تنبون سانتي محاسن يونس محمود من مدينة العبشي الكمينة وصباح الخير لحسين هارون من مدينة مندو ولزهر ديامان نوار وصباح الخير لجروب المسلمين غادو تشاد ونمال نزاس الموفق في الراس القائد الطيارة الشوف البيلوت انترناسيونال تجاني سيرامات وعاد سعيد لكل تشادين في الداخل والخارج. شكرا عبد الله دنا بونجور تجاني سيرامات جو مابيل علي زادو دنو دوبي كارتي امريغيبي بقول بون ديمانش لكل الاعضاء الجروب غادو تشاد ونمال عزاز وكل الاعضاء الجروب حالك بس اهلك ولجوائر الشمو لطاهر درما لعبد الله دنا ولميمونة محمد ابا امريكا بي شكرا كثير بونجور غادو تشاد ونما بقول اسم صالح برما صالح معروف اس بي اس رئيسنا كاف نجمينا بنكات بقول لبون ديمانش لكل البرسونال أنا الأونما في تشاد وكل الأعضاءنا كاف نجمينا بنكات خاصة لطاهر درما من مشاقة ماجور سوريا حسن ماجور سوريا قاسم ولمنصورة حسن من تكرة لإلياس أبكر ألالي جوائر الشمو آدم من أمريقيبي لأسمان ميقادي دوبيا امتيمان لرندو كامينا محازي نيونس محمودي مالابا من كسري أحمد أبكر الدباي بريزان كاف النصر من أنقبو لكشل رادي من جوجي أمر القوس وما بنسى الجران فراتجان سيرامات. شكرا كثير اس بي اس. صباح الخير جاني سيرامات الاسم محمد حامد حسب الله ولد بشي بقول أحد سعيد أنا ولكل المسلمين للملكة جواهر أيوة طاهر درما خرصة جبرين سمحة محمد منصور حسن علي زادود النوم حاسن يونس زهرة ديامان وار كوميسير سنت جير سرسر شايب مريم مجدة عمر جبرين كلتوم صالح هرم السليك أبو خرصة جبرين عبد الله دنا منصور حسن الأخوان رسالة جابها المستمع الكبير أنا أبشي بون سانتي محمد حامد حسب الله. صباح الخير لكل المستمعين والمستمعات أنا راديو تشات بقول بزوف تحياتي لكل الطلبة والطالبات أنا جامعة أنجمينة وخاصة لجوجة مسار لموسى آدم فضل الضيفة والصيف رسالة من حامد إدريس محمد من حارة أنقبو شهر 40 شكرا كثيرا سلامات أبكر عمر بركة سلامنا كثير أبكر عمر بركة شكرا كثير بونجور غاديو تشات اس بي اس قرينا لك رسالة بونجور غاديو تشات أونما نفس الرسالة رسالة طويلة اس بي اس
بونجور تجاني ولكل الخدمين العلماء والممبر انا جروبنا بس اجاه محمد احمد سلباشيتي شيخ انا اف ام ليبرتي نقول لك بونجور من ازال وطن تشاديه. صباح الخير اولا العلماء العزاز، صباح الخير لاخت امجداتي علي عثمان من مندليا ولاخو عبد الله برما اسماعيل ولاخو جدو ادم من بنغور وكمان لكل الصحفيين الصحفي الكبير ابو تريكا ولعبد الله سلوس محمد كلهم من مدينة بوكورو عاصمة الدبابة حضرة ولاية حجر لميس وما مسأل الجميع سلمنا قانينا كمان وما نسيناك إن شاء الله. بونجور زكريا محمد بابا والله ما فهمت الرسالة كلام لا ما فهمني. بونجور لكل الشاهدين بصفة عامة والقوات انت الامن والدفاع بصفة خاصة وصفاء سعيد لصوص احمد من بوكورو وفاطمة احمد من ديجيل زعفاي معانا تجاني موسى من بوكورو سمي سلمناك كثير انت وكل الناس انا بوكورو. بونجور لكل الامي فورتين ان بارتيكولي وانا كليمات وكارتي جباليرو ومحمد زكريا فرج الله سلمناكم كثير وبلاتفورم انا كليمات نقول لكم بونجور دوبي غاديو تشاد. بونجور ناما سي محمد علي ادم دوبي بيتكين بسلم اونكل هاجا غوني بلاما موسى بلاما محمد صالح دانغوتي رويانا بلاما باغوني بلاما لأمة بنيو بكر ولأخو بكر ادم وزوجته ام ابوها بشر وإيالة انور فاطمه بتول ولأخوانا محمد يوسف ادم اللمين ادم نصر احمد اليفه محمد احمد اسد والشيف ديكانتو عرب علاوني في بيتكينو وما بنسى عباس مدو وحسن ابراهيم وكل التيارات انا بيتكين يعني كمان سلمناهم كثيرة تيارات انا بيتكين. محمد قرينا لك رسالة قبل شوية بونجور البرزنتاتير انا الاميسيون بقول بسلم كل الكوميونتي الشادية الحاليا قاعدين بسموا الإزاءة موظف البيان محمد يعقوب عبد الشافي شكرا كثير محمد يعقوب عبد الشافي سلمناك انت وسلمنا الناس اللي حاليا كلهم قاعدين بيتابعوا غادي وتشات. المستمع تقول اسمها جاشي جيمي زكريا من كارتيه قزطور تقول بون ديمانش لامها كلثوم محمد من شارع 30 متر وللبتيسر حقا اشتا جيمي زكريا والجراند سير مامي جبرين زكريا من شارع 30 وللبتيسير حقتا نورا جيمي زكريا من شدر ثلاثة ولفضيلة برما من أبشي ولدى بشير صالي ويوسف صالي وخديجة صالي وكتومة صالي وبخيتة صالي ومحمد صالي وما بنسوا الأكيب أنا الأنماء وتجاني سرمات شكرا كثير 61 53 53 20 أنا في خدمة المستمعين أنا غاديو تشات. الناس اللي بكتب رسالة بكتبوها في نمرة التليفون 66 24 15 89 90 93 33 34 14 90 3 30 3 24 10 4. أما الأبل ده نمره واحد بس 60 53 53 20. صباح الخير أبا دمي وكل أسرة من شهر 30 نقول لك بونجور دبي غاديو تشات.

0: فني سيد اما من منارة اف ام فاطمه عينو ماما الشباب بنان ابراهيم بركه من اف ام 92.5 انا سعد الله عبد الرحمن هناك من ساجيري ودمبي من اف ام مانديلا الو غاديو تشاد
1: الو الجران فرير تجاني سير رمال
0: رغي ايا من ملموسي
1: اي
0: كيف حالك طيبه
1: نيمال
0: هلا اها تقول لي صباح الخير يا تور اخي
1: اوكي قبل كل شيء نقولت هي صباحيه لقيت ولا كل وصورتها
0: ايوه
1: قال المهندس انا اليوم الروطانه معاك
0: ايوه
1: قال رئيس المستبين جايرك شام وادم
0: اها
1: انت رجل تجين
0: ايوه
1: والله اذا نادم
0: اها
1: اي ما ننسى هناك الوالد العزيز المحترم يا حلو
0: ايوه
1: زارة حلو مامي جبرين محمد جبرين زارة استافو زكريا استافو زكريا حلو محمد حلو
0: ايوه
1: وما ننسى هرم السيدة قبو من بوكورو
0: ايوه
1: احمد ابو تريزا
0: ايوه
1: ومن بكي ما ننسى على الجسرية محمد الزايم سيدي حسين طاهر خديجة جبتو اسمه شنو زينب آدم من الشريف وخديجة آدم وحليمة مم النور مريم مم النور فاطمة مم النور مم النور براعيم من هيران وثمان وما ننسى إن الوالدة العزيزة المحترمة زارة مصطفى الجرانتر رشاقة أحمد حليمة يحيى هو يحيى زينب يحيى بطول يحيى وحفصة يحيى ويحيى يونس ومحمد يونس والجراند أمير يونس حمطة خديجة حمطة وحليمة حمطة وما ننسى أسرتي الداجة وأسرة البرنو والشيطة عامة والمسلمين سخارتين للشيطة خاصة نتمنى له سهول الأمر
0: شكرا كثيرا ونتمنى لك نهار سعيد هناك في ملموسي رخية يحيى وكل أسرته
1: وما ننسى هارد محمد من بكينا وكوية جيبة من كربو
0: شكرا كثيرا صباح الخير محمد الصالي عبد الهادي ماما الصالي بابا يرى أبو الإيالنا صباح الخير بجفر الجلال حسين يحيى مريم أشير محمد خارجة مام الطاهر حسنية آدم محمد الزوارة نور الفائق رضية معروف مرة مريم عثمان الساكن زارة عثمان من شدر ثلاثة كل المحبين أنا غاديو تشات 60 و 50 و 53 و 23 ألو غاديو تشات دما قمري هي ترى هرم سخيري ده تجاني يسير رمات
2: ايوه
0: قمري لقى في منارة هناك
2: ايوه
0: ايوه ها تسلمي يا تو
2: سلام ماما جواي
0: ايوه
2: انت نجاسة
0: اها
2: انت ماما امريكا
0: ايوه
2: هاتي مدارة مؤمن عزت
0: اها
2: على علاوة
0: ايوه
2: لمسة نصبرو راجو شاد أنا ما الخزوز أنا ما فوق الرز المجلس فرنجان شترقات تربة شجاز
0: كيوة أها
2: لمسة من منظر الإن أبغالي وايد
0: أيوة
2: لمسة رضا حبتكين
0: أها
2: وسلمت أختي ما شاو أخي عمر أختي ليلة
0: أيوة
2: سلمت تنكينا لما تلقى بوي يالا زور وجار وسنو مبيات
0: أها
2: وسلمت خالي جبرين حسن
0: اها
2: وسلمت معمو قصر عمات
0: ايوه
2: وسلمت طاير جرمة
0: اها
2: على مرخصو
0: ايوه
2: وسلمت ماما عزايز
0: اها
2: وسلمت كاكيتي عرم كاكيتي جار سنتين عرم
0: اها
2: وسلمت سخارة ماما موسى
0: واخيرا
2: وسلمت رضا حسكين
0: واخيرا يا تو
2: وين
0: جا مستمع هاي ترى الو غادي وشاد الو على مرحبا امريك بي
3: لا لا اخوي انا
0: ما شاء الله تبارك الله الحمد لله لو مسمين صوتك ميمونة محمد ابا المعروفة بامريك بي مستمعة قديمة وكبيرة ايوة فضل يا امريك بي
3: اخوي سبع الخير محمد
0: أبا
3: بدون
0: انفراج
3: اها على راسي معلش ماما عليك محمد أبا
0: اها
3: أجرام محمد أبا
0: أيوة
3: أتمنى أشوف الآن للوقت الأشوفة هتفضل
0: محمد أيوة
3: الله يشفيها
0: آمين وكل المرضانين إن شاء الله آمين شكرا أيوة
3: تجاني سر مات
0: نعم
3: من سلمة
0: أيوة
3: أنا
0: أقول لك أنا
3: خطر رئيس القبيله
0: اللي هو
3: يموت. ايوه رئيس القبيله بيقولوا منزل الانف.
0: اها
3: بنيت على حرم قاعدي.
0: اها
3: اجراك اصلا الرئيس من قبيل.
0: ايوه
3: اجراك فرق قاعدي زاره الدنوب.
0: نعم
3: اجراك فرق طاير برما مشاقه.
0: ايوه
3: أجران
0: ترجع
3: موسى.
0: اها
3: ما تمنى
0: الشيخ القادم للزميل. شكرا كثير ميمونة أمريك به. نتمنى لك إن شاء الله نهار سعيد. الله بشفي كل المرضانين. المرق للسوق ما شوفت رزق. الله ينطيهم الأرزاق الكويس إن شاء الله. في السجين الله يرفع منهم الحنبول. والمسافرين الله يرجيهم ويوصلهم بالعافية. ألو غاديو تشاد. صباح النور والسرور. يا تمانو من وين؟ حجة توريا من حارة دقيلة زعفايا. فضل يا ماما تقولي صباح الخير يا تو. شكرا.
4: المهندس ربطاني
0: معا. اها
4: من القاضي علمي ماما بدنو.
0: اها
4: جران
0: سيرما يعمل
4: جواير الشمو.
0: أيوة
4: حجر عثمان رمل عثمان مصار عثمان.
0: أيوة
4: جبن خيال الله.
0: أها
4: عبد المختلف بشير عبد الله عدم بوسى. ومعنا كل المستنين.
0: أنا كمان ما نسيناك يا جيتوريا أنت وكل أسرتك من دقيل زعفاين. نقول لكم صباح الخير من غاديو تشاد. صباح الخير لكل الجورناليست اللي أنا ما غاديو تشاد تيلي تشاد برودكسيون انفورماتيسيان كاميرامان. كلكم نقول لكم صباح جميل. الفورس أنا الدجسي في الأونما ناس الانترتين الأبئس. كلكم نقول لكم صباح الخير. الو غاديو تشاد.
5: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: مرحبا يا تو معانا ومن وين؟
5: باقي دولار ثاني مره من حاره الجنيزه.
0: ايوه تفضل دولار.
5: كل شيء نقول طيب صباحي لك انت وكل سيرتك.
0: اها
5: جران فرور علي عبد الله ابراهيم زوجه محمد قربه جده ماله وجيمه هارون وهنا جده محمد جده بشاره وعبد الرحمن محمد.
0: ايوه
5: هناك الدرمان يسين في الاندفان ومسلين من الترون البكر خال البكر الشنب النور آدم تسنان جدو خلد جدو تيريس دكرة محمد يسين هارون عبد الناجي ترون البكر من الجديد السور ساكن حسن هناك من سلد النقا.
0: أيوة
5: التوم آدم القاس هناك من ستر زيرئي علاج زكري هناك من مدينة بكين والنور ساكسمان ورخيه هناك من الموتي. عبد الله بك حسين هناك من دانون وكابتين جعفر هناك من دقي أول بو ورمضان قادر هناك من مديخ محاول العالم.
0: واخيرا
5: ما ننسى ان بشير من جد من طلب بشير وما ننسى كل المستمعين والمستمعات.
0: شكرا لك كثير. يعني كمان نقول صباح الخير وين شيف دكاري موسى حسيني ما ابا ما سمينا كلاندومان ما سمينا انور ادم تاكسيمان طاهر درما انتوني شيشا اشوف علي هارون وكل اسرته. نقول لك صباح الخير من امبتا هو إدريس. نقول لك صباح الخير. أصيلة تشادية 100% ما هي أجنبية. سادية بكر فورما إكزاكت نجمينا 24 كات فوا كات. نقول لك صباح الخير. 60 و 50 و 53 و 23. ألو غاديو تشاد. مرحبا يا تو معنا. أنا
6: إدريس معنا إدريس.
0: نعم
6: هذه جيري
0: من وين؟
6: من جاية خبر.
0: اها تسلمي يا تو ماما.
6: تسلمي جاية ان شاء الله.
0: ايوه
6: تسلمي جاية يا
0: هيا مامي.
6: نعم
0: كيف حالك كويسة؟
6: لا عمي.
0: اه سلمنا ناس انا جاي ما خطر كله كي
6: الله يسلمك.
0: اها
6: يسلم
0: رفيع. ايوه
6: يسلم ابو ابراهيم ميمون ابراهيم.
0: اها
6: انا وهارون.
0: ايوه
6: ابراهيم.
0: اها
7: أهلا
0: براهيم،
7: براهيم.
0: سلمناك كثير مامي أنت وكل أسرتك وكل المستمعين القادم بتابعونا من جامعة خدر. بونجور سيد جزارة آدم خرسة هارون من ديجال سافايس، سلمناك كثير إن شاء الله، شكرا.

0: نقول صباح الخير للديليجي بابا محمد رمضان أبيض من كارتيه كليمات، دكتورة سينا سبرو وزوجته نجمة أحمد أبايا، يا كنا مروا بيسين عبد الرحمن يعقوب هناك مع زوجته فاطمة جنبور، ماجور غوشي موسى غوشي وزوجته الشوفة على راديو تشات.
1: الحمد لله.
0: يا توما أنا من وين؟
1: إبراهيم صوصل من بوكورو.
0: إبراهيم صوصل من بوكورو ده بابا.
1: أي نقول بند ماي لكن توزر نقول المهندس الرفسان ما.
0: أيوة.
1: نقول صباح سيد نايل بابا يا رب الليل وهنا عادي محرجة ما مطار ومرية مشاير.
0: أيوة.
1: نقول صباح سيد نايل عادي محمد الدكتور.
0: أيوة.
1: نقول صباح سيد جواهر الشمو.
0: أها.
1: واخيرا نقول عاشي ونيغا وعاشي بن يو دلما سنين كل دوام.
0: شكرا كثيرا. نقول صباح الخير لعلي محمد عدود هناك مراسلا غادو تشات تيلي تشات من تكنا ما سكري. نقول لك صباح الخير ديليغي محمد عيسى من هذا عيسى لقادم عيسى من هذا ساكن ديليغي محمد يا من جنبور دو ديليغي محمد حامد محمد موسى الحاج الغوني وزوجات الاثنين الغوني مولا بكر وزيت الاثنين من جلمي ومن جنبور اجي كاكا الو غاديو تشات
1: الو صباح الخير جرافر تجاني سرمات
0: صباح النور والسرور يا تمانا من وين
1: الحمد لله الهيرو مساجيري
0: الهيرو مساجيري فضل اخوي
1: صباح الخير لوسرة تجاني سرمات
0: مرسي
1: جم رزيا يا بكتو
0: ايوه
1: حسن طاير خزالي
0: نعم
1: سنين سيتما
0: اها
1: مريم الشاعر محمد
0: ايوه
1: هو ابراهيم سيد
0: اها
1: علمين بني بكر
0: ايوه
1: الذكر بكر موسى
0: اها
1: الياس بكر علالي
0: ايوه
1: مال ابا من كسري
0: نعم
1: جاسر راجع امبسادر امل مكايره من سويسرا
0: ايوه
1: ومن اتى كل الكافات
0: ايوه
1: على راس 94.5
0: ايوه
1: 92.5
0: اها
1: 92.5
0: ايوه
1: 96.3
0: نعم
1: 97.9
0: ايوه انت وكل عيالك يا زارا موسى وكل بناته وديكوينا من الماجروية سلام لك كثيرا منو سمان من جنبور الو غادو تشاد
2: الو كيف الحال
0: مرحبا يا تومانا من وين
2: معك المستمع إساق أحمد من ملموسي
0: إساق أحمد من ملموسي فضل أخوي
2: نقول صباح سعيد النهار سعيد لك توسرتك
0: أيوه
2: أنا تصاد دقول من ملموسي جيما إساق
0: اها
2: ومانا سينا المستمع الكبير يا رمتي
0: اها
2: عبد الصير غنيري
0: اها
2: عمد محمد دي ميساقة
0: اها
2: بك سيد عمر رمضان
0: اها
2: ابكر محمد
0: ايوه
2: من كبير مانا انت يا يقر بقوكو دي دونوتو ايوه البندو
0: اها
2: ومانا انت احمد جيدو
0: ايوه
2: مانا انت ساكن سادي بفالة وطمان
0: اها
2: إني ما ننسى موسى درسي موسى كاتين يا أبو أمير
0: أيوة
2: ونذكر المستمعين بصفة عامة
0: شكرا كثير سلام لك أنت وكل الناس أنا من موسى أبو حمامة من جينا بوردي أوبيتال أمريكان يقول لك بونجور منصورة حسن بنت أمدو أجيدة دوغو دكتور حسن ألغوني المستشار عبد الرزاق البنون بدوي معاوية داود صاحب الدكان من ساجيري طاهر درما أنتوني شيشة ألو غاديو تشاد
3: عليكم السلام ورحمة
0: مرحبا
3: مرحبتين
0: بريزيدان ألبس
3: اكيد انا جراند فريند.
0: اليوم ده شيء جاي يقدر فوفوك اما الزمبلين يوا يقول صباح الخير يا تو. شكرا.
3: وكل التكنيشيان والأمال اللي عملها سلام ونعمان.
0: أها.
3: والدتنا فن السرمان ومر السرمان فن السرمان.
0: أها.
3: زوجتنا عائشة بكر مدام تتاكنا فن السرمان.
0: أها.
3: تتاكنا جدا هادم قنبو أصوم قناع أصوم ممد بكر زوجة عمر بني.
0: أيوة.
3: جوار الشمون وفر وصارة في السرمان قريجة من كل قريجة دريجة عن قريبة بالمدينة عجل طريقة بيبت طريقة فلتوم الطريقة عالم جدا وجبرين جدا بيتارة بيت جوار جدا مالا علي عبد الله
0: اها
3: كابتن جعفر عبد الله فكر وفاة فكر حسن كادر رمضان كادر نعيمة بشير عمو بشير عبد المنقلب بشير عجل عيش كازم من جوية
0: اها
3: عشق أبباز عم وهين فوزي ما يتنين زينا ما يتنين ماما تيسا وماما موسى جيمة جنبيلي وماما هارون نصور آدم تكريمان راجل زكريا
0: أيوة
3: هي صباحية لأحمد سيق وقاج وثلاثين عدد متر سايير وجبيل حسن كين جنيور ورزي بلغت
0: وأخيرا بريزيدان
3: وأخيرا ماما آدم مهل زكريا وأخيرا ماما سكيت وماما
0: شكرا كثير سلمنا كنت وسلمنا الوالدة والعيال كلهم إن شاء الله نقول صباح الخير للبيتي فرير بيتي برنس هناك من دينجسول فدرالية محمد آدم من هلالي كليرك سلمنا كثير على زكريا من بيتكين النور تاكسيمان ألو راديو تشان ألو
4: ألو
0: مرحبا يا تومان ومن وين؟
4: انا من انجمينا لكن انا من مدينه ربيش وساكن في انجمينا
0: اي اسم الكريم
4: معك اخي عمر ابراهيم
0: عمر ابراهيم فضل تقول صباح الخير لك يا اخوي
4: صباح الخير للتجاني حسين رماد
0: شكرا
4: يعني نفهم ان شاء الله زيه كما يجي لنا في راديشات عنده صوت عالي وبوابي وكل شيء
0: شكرا بارك الله فيك
4: اعطي لكل اخواننا الجاديين كلهم
0: نعم
4: وخاصة اللي انت ان شاء الله ربنا يطول عمرك تخدمنا في اذاعه جديده
0: شكرا كثير ان شاء الله بارك الله فيك ربنا يحفظك ويخليك ان شاء الله شكرا ميرسي شكرا كثير
4: ان شاء الله
0: ميرسي ان شاء الله نقول صباح الخير كمان لدينامو جيمي من ريبوبليك دوليا صباح سعيد الاغنيه الجايه هديه خاصه لفورس دي ديفانس دي سيكريتي القوات المسلحة التشادية الماغاني بنوم لا في الليل ولا هالراي من أجل المواطن التشادي نقول لهم بونجور من غاديو تشاد ألو
5: ألو السلام عليكم جران فريق تجاني سير رماد
0: وعليكم السلام والرحمة يا تمان ومن وين
5: معك أبكر جبرين من دلكينة
0: أبكر جبرين من دلكينة يا وقت تقول صباح الخير يا تو أبكر
5: صباح الخير يا جنسي وكل مسرتك
0: أيوة
5: ولا التكنيكية على التقاي معك
0: أها
5: صباح الخير لمحمد جدة حسن جدة محمد ليمان وهناك عبد الله بكر الثاني من دانونا أبا بكر من دانونا وهناك أمانا سافن دي ده فرصة روم بلا مادم من كرو إزاوية آدم جبريم من أمرضو وهناك سائر دوم ومشاق أبو زيب الشيف دي كارا جماكو آم أكي وكاش
0: أيوة
5: رزا عبد الرحمن ومديرنا وهناك كابتن جعفر من دجا بلال الخزالي من جمعنا فارا محمد درون من لوجاش هناك هارون آدم أبكر آدم جبرينا سنكين جنير وحسيلي سين
0: أيوة
5: خديجة إدريس من أنجلي باب المدينة وهناك نصر النصارى وفردو سليمان وعجر وثمان جوائر الشماء آدم عجاش آسم من جلي وما ننسى جميع المسلمين والمسلمين
0: شكرا كثيرا المسلمية فاطمة إيجال بكر معروفة ببنيو تقول صباح الخير لخالتها رامة جبرين في بلابلين وربنا يشفيها ويشفي كل المرضانين واخوتها الكبيرة ميمونة سماعيل وكل بناتها إن شاء الله شكرا كثيرا بنيو سلمنا كانينا كمان أنت وكل أسرتك عبد الله باتشا من جوجي نقول لك صباح الخير ألو غاديو تشاد
6: السلام عليكم سيد الرئيس
0: عليكم السلام والرحمة
6: الحمد لله سيد الرئيس
0: يا تمان ومن وين
6: من مدينة مندو
0: حسين هارون بكان القرز بكم دو
6: أكيد ومتاكد سيد الرئيس
0: فضل أخوي
6: أوكي قبل كل شيء نقول صباح الخير لكل أمال وعاملين هاي الزال والتنية الشادية
0: نعم
6: وخاصة كمان لك انت التحيز البرنامج
0: شكرا
6: والتكنيسي
0: ميرسي سان وي
6: اوكي نقول صباح الخير لكل اعضاء الجروب انا وانا ما ايرنتي الوزاز.
0: نعم ميرسي
6: على راسنا وعلى راسهم السيد الرئيس عمر دالو جو بنجو ونائب الرئيس زارا جوانا شموادم.
0: ايوه
6: وقرصة جبرين وعبد الله دانوف.
0: نعم
6: وسارتار شايب.
0: ايوه
6: وفاطمة زارا مهزيت. وسامة محمد.
0: ايوه
6: ولكل مسلمين على اسم الحجاجة نجمعنا ونبدأ هناك من مدينة بوكرو للوالد عاش عاصم من مدينة بوكرو.
0: ايوه
6: ولحارون إيسا من مدينة بوكورو ولبابا إيسا من مدينة بوكورو ولحرم أسليك من مدينة بوكورو.
0: أيوة
6: وأبو سريكا البرسلونيا من مدينة بوكورو.
0: نعم
6: نمشي هناك من مدينة بكين نلقوا الزميل الحاج زكريا من مدينة بكين.
0: نعم
6: وزميل محمد المعروف بي الأزاني.
0: أيوة
6: وكل المسلمين هناك من مدينة أباشا النور أحمد النور كومبيري سنتجير محسن يونس محمودي.
0: نعم
6: ماما حامد امبون سانتي ونشيل الخلل المسلمين كما بقى طوالي نبدا هنا من مدينه
0: يفرلوك. اها
6: يفرلوك ان شاء الله على رسم ولا رسم السيد الرئيس محمد كل بابا قليا والبرخزان.
0: ايوه
6: والنائبة الرئيسة زارة بشيرة المعروفة بجامع نوار.
0: اها
6: لآدم احمد اميان فاتن فتحين وحارون جبين.
0: ايوه
6: آدم احمد اميان فاتن فتحين
0: كيا لكنه ده دانجيريا
6: أجير كل مرة ولا حارون جبرين أبسط
0: أها
6: وكل مستمعين إن شاء الله خاصة كمان لي مال أبا محمد ومحمد سيد دكاك من مدينة أطول.
0: شكرا كثير رئيسين حارون من منذ سلامنا كثير إن شاء الله مرسي. زكريا جيمة من جينيبور سيتي ولي بونجولانا ولي حليمة شكرا كثير. نمشي نلقى الفنان الكبير جاكوب ديفاريو.

0: أنواعي.
1: أوي كساف نقول فوق بونجور و بون ديمانش. لام جام أمي فختين ديريكتور سانغي دال كول جامايتا بنتو كشلا كاسر أبازين كاسرو بلاتفورم يا كليمات كل الناس الكبار والناس العزاز على بيبو راديو تشات كونسير سكينة هارون أدما أم دودو أمينة بكر سنة فرتكلا نقول لكم بونجور من راديو تشات.

0: صفحات من التاريخ، صفحات من التاريخ، برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية التشادية والثمانية. صفحات من التاريخ، برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية.
1: مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في متابعة حلقة جديدة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم عبد الصادق علي أحمد. في الحلقة السادسة من حلقاتنا المتسلسلة عن تاريخ إمبراطورية كانم، نواصل حديثنا عن القبائل التي ساهمت في تأسيس إمبراطورية كانم، واليوم نتناول تاريخ قبيلتي التوبو والتيدا، أصولهم، مناطق سكنهم وألوانهم ولغاتهم وعاداتهم وتقاليدهم ونظامهم الاقتصادي. ومعنا دائما ضيفنا الأستاذ حامد عبد الله أحمد، محاضر بجامعة أنجمينا وبعدد من الجامعات والمعاهد التشادية. مساء الخير دكتور حامد عبد الله.
2: مساء الخير
1: دكتور حامد عبد الله، حدثنا عن المناطق الأصلية لسكن التوبو.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، به وحده نستعين. شكرا لأستاذ عبد الصادق علي أحمد على هذا اللقاء المتواصل والمسلسل، ونتمنى أن يوفقنا الله في الحديث عن هذه الموضوعات. التوبو والتيدا هما من القبائل الهامة في تاريخ جات القديم، وقد سكنوا المنطقة الشمالية التي تضم الإقليم الذي يقع في نطاق الصحراء الكبرى، غير أنهم تمركزوا بشكل رئيسي في منطقة جبال تيبستي المتاخمة لإقليم فيزان الواقع جنوب ليبيا الحالية. وكلمة التوبو والتيدا والدازا وأكاردا الذي حرف إلى كريدا فيما بعد، هي أسماء مختلفة لنفس الكلمة ونفس الشعب، يقول بارث في تاريخه الصحراء والبرنو، وغير هارد في عبر الصحراء يقولون هذا عن هؤلاء الناس، عن هذه القبائل كلها على تسمياتها المختلفة، إلا أنها في الحقيقة تعود إلى قبيلة واحدة وأصل واحد. السكن يقول عنهم المؤرخ اليوناني الكبير هيرودوت وزميله بيرينوس عن مناطق سكن هذه القبائل الأصلية بأنهم كانوا يسكنون في الأصل منطقة فيزان الحالية بليبيا، وأطلقوا عليهم اسم الجرمنت. وجرما هي في الواقع مدينة لا زالت حتى الآن موجودة في فيزان، وهي عاصمة التوبو القديمة، وتمتد منطقة سكناهم هذه من سبها إلى سوكانا وأوجلا، وتتدلى حتى غدامس وغيرها من المناطق. أن هؤلاء الناس كانوا يسكنون في هذه المنطقة نتيجة لغزوات قادمة من شمال البحر الأبيض المتوسط، من شعوب الرومانية، شعوب الإغريقية، شعوب الأسبانية. تحرك هؤلاء نحو الجنوب لأن الشعوب الأوروبية أقوى في السلاح، أقوى في المدد، أقوى في استخدام وسائل جديدة في الحرب. وهذه شعوب وقبلية، وتلك الشعوب كانت مهاجرة غازية، والغازي دائما ليس لديه أولاد، ليس لديه أشياء كثيرة وخفيفة الحركة، وبالتالي هؤلاء معهم أولادهم وأملاكهم وبيوتهم، الأمر الذي جعلهم يتحركون بأموالهم يتحركون نحو الجنوب قليلا، فتوقلوا في مناطق الصحراء. ونتيجة لغزوات الشعوب البيضاء النازلة من بلاد الإقريق نحو سواحل جنوب البحر المتوسط، هاجرت هذه المجموعات لتنتشر في عمق الصحراء الكبرى، ومن جنوب فيزان هاجرت إلى شمال بحيرة تشاد، بحيث أصبحت واحة كوار تدخل تحت سيطرتهم، وكذلك مناطق تيبستي، وهي الآن تتفرق إلى توبو، تيدا، دازا، إكاردا أو كريدا الآن. أما قبائل الدازا فكانت تسكن مناطق بركو، وفيا، وإنيدي، وفضاء، ونتيجة لحدوث الجفاف المتواصل الذي ضرب تلك المناطق تحركت بعض هذه الجماعات القبلية نحو مناطق الجنوب، فسكنوا التخوم الشمالية لوداي مثل منطقة كلاعيت وعراضة وغيرها من المناطق في الساحل السوداني أو بسموه السافانا المتوسطة الحشائش، في حين وصلت بعض قبائل التيدا إلى مناطق كانم الوسطى، وبالتحديد منطقة ماو وبحر الغزال، وقد أطلق العرب عليهم جميعا اسم القرآن، هذه الكلمة هم لم يسموا بها أنفسهم.
3: أي نعم، كلمة القرآن،
2: كلمة القرآن هذه لم يسموا بها أنفسهم، وإنما أطلقها عليهم العرب، وصارت الكتاب في العصر الحديث كلهم يكتبون كلمة القرآن هذه التسمية، أطلقت عليهم من قبل غيرهم تماما مثل كلمة الزغاوة. الزغاوة أيضا لم يسمونها في أنفسهم بالزغاوة، إنما أطلقها عليهم العرب وصارت حتى الآن مشهورة بهذا الشكل. لو نحن دخلنا توقعنا في هذين القبيلتين من الداخل لن نسمع أصلا إطلاقا الكلمة هذه التي تطلق عليهم من الخارج، يعرفوا بها الآن. وقد حدث اختلاط كبير بين هذه المجموعات القبلية وغيرها من العناصر كالبربر والطوارق والشعوب البيضاء والعرب في الشمال، بل وحتى الأحباش في الشرق، بالإضافة إلى الشعوب السوداء في المناطق الجنوبية.
1: ما هي أصولهم وألوانهم؟ طبعا أصول التوبو والتيدا.
2: تقول عنهم المصادر بأن هؤلاء الناس شعوب تسكن في هذه المنطقة، وأيضا تنسبهم إلى شعوب الوندال القديمة القادمة من شمال البحر المتوسط. بعض المصادر تقول هؤلاء الناس هاجروا من منطقة الشرق الأوسط، من مناطق السعودية، من مناطق الأردن، زحفوا بشكل طبيعي إلى هذه المنطقة لأنها تشبه سكنهم هناك، ووجدوا مجموعة من العناصر الموجودة في هذه المنطقة وأقاموا معهم. اختلطوا هؤلاء الناس بالبربر في هذه المنطقة، فهم مرة تنسبهم هذه القبائل إلى الطوارق، ومرة تنسبهم إلى البربر، ومرة تحسبهم هكذا تقول بأنهم شعوب جرمانية، شعوب سكان تونس الجنوبية، من تونس وإلى، ترى الآن كلمة جربة وجرمن منتشرة في هذه المنطقة، منطقة تونس شمال جنوب تونس وشمال ليبيا، وحتى الواحات في الداخل تنسبهم إلى هذه المصادر. وبعض الآخر يقول أنهم هاجروا من مصر، الذين كانوا يسكنون في الواحات الكبيرة بلاد الفراعنة، يعني شعوب نيلية، وتنسبهم تقول أن الحضارة المروية، الحضارة الرعوية هي أصلا لهؤلاء الناس وليس لناس آخرين. هذه هي مجموعة من المصادر التي تقوم بنقل هؤلاء الناس من مكان إلى مكان. هذا أدى إلى تشكيل ألوانهم كذلك نتيجة لهذا الامتزاج الكبير. بصورة عامة خلى ألوانهم تميل إلى البشرة الفاتحة والشعر المتوسط الطول والكثافة والأنوف المستقيمة والأوجه الجميلة والشفاه الرقيقة والأسنان البيضاء المتلألئة، ومع ذلك يوجد فيهم اللون الأسود، بالإضافة إلى وجود الملامح القوقازية والبربرية والأمازيغية. يعني هذه الشعوب أيضا داخلة في تكوين نسيج هذه المجموعات القبلية التي ساهمت جد كبيرة في منطقة كانم، وساهمت بالتالي في عملية قيام الإمبراطورية.
1: هل للتوبو والتيدا لغة مستقلة؟
2: نعم، لغاتهم كذلك من اللغات الرائية كذلك. إذن التوبو، البلالة، الزغاوة، هذه المجموعات كلها لغات رائية. هذا يشير فعلا إلى أن هؤلاء الناس قدموا إلى هذه المناطق من قديم الزمان، من مناطق سكن الحضاري الكبير جنوب حوض البحر المتوسط ومنطقة الصحراء الكبرى. هذه لغاتهم رائية، إذ نجد فيها الكثير من مفردات لغة الكانوري وبعض مفردات لغة البربر، وهم في الواقع يتحدثون عدة لغات، بيد أن اللغة المنتشرة بينهم هي التداجة. التداجة هذه هي اللغة المشتركة، يعني كأنها الأخرى كلها لهجات خارجة من لغة واحدة، وهم في الواقع يتحدثون مجموعة من اللغات على رأس التداجة هذه. ولغتهم حادة الصوت، سريعة الألفاظ، قوية المعنى والمبنى، وهم متعصبون للغتهم حتى الصرامة.
1: ما هي عاداتهم وتقاليدهم؟
2: نظرا لعدم وجود قوانين مكتوبة لحمايتهم، يقوم النظام الاجتماعي والحياة القانونية عندهم على احترام العادات والتقاليد والأعراف. احترام العادات والتقاليد والأعراف السائدة عندهم، وهم جميعا مسلمون، وقد حلت قوانين الإسلام محل الأعراف السابقة، ولكن بذلت جهود كبيرة لإقامة أحكام الشريعة الإسلامية التي تسود كافة الأقطار الإسلامية، إلى جانب وجود القضاة الذين يقضون بالأعراف والتقاليد الدنيوية وسط الإسلام.
1: ما هو نظام الحكم عند التوبو والتيدا؟
2: يقسم بشكل عام سكان هذه المنطقة، هذا التقسيم من عندهم هم، أي نعم، لم يقم إنسان آخر بتقسيمه، وإنما عندما زاروهم الرحالة، زاروهم الباحثين، زاروهم الذين علماء الأنتروبولوجيا يريدوا أن يعرفوا عنهم، هم وصفوا هذا التقسيم وقالوا بأنه يقوم على 3 طبقات. طبقة الميناء وهي الطبقة الأولى، وأتمنى أن أنطق اللفظ صحيح، ميناء وهي الطبقة الأولى، وهم أو هذه الطبقة أي النبلاء والشرفاء، ومنهم يختارون سلاطينهم. الطبقة الثانية وهي تضم بقية أفراد الشعب، وهي الطبقة التي تضم الشعب كله. والطبقة الثالثة وهي آخر الطبقات، وهي طبقة مهنية. طبقة الشرفاء هذه يختارون حكامهم ويحملون لقب دردي أو درده حسب ما يقول جيرهارد. ويتركز نظام الحكم عندهم في مجلس يتكون من كبار القوم ورؤساء العشائر، وهذا المجلس هو صاحب السلطة العليا، ويترأسه الرئيس أو الزعيم، وهو الذي يطلقون عليه لقب دردي.
1: أعزائنا المستمعين، أنتم في متابعة برنامج صفحات من التاريخ، ونحن نتناول تاريخ قبيلتي التوبو والتيدا، وضيفنا هو الأستاذ حامد عبد الله أحمد. أستاذ حامد عبد الله، ما هو النشاط الاقتصادي للتوبو والتيدا؟
2: لهؤلاء الناس مجموعة من أدوات الزينة، مثلا يحب الرجال الملابس البيضاء والسوداء والعمائم الكبيرة التي يلفون بها الرأس كله حتى الوجه، وهم في ذلك يشبهون الملثمون من الطوارئ، ويتسلحون بمختلف أنواع الأسلحة كالرماح والسكاكين والسيوف، بالإضافة إلى القليل من الأسلحة النارية، ولكنها خاصة بالأسرياء والزعماء منهم. أما لباس المرأة فهو عبارة عن قطعة قماش من الكتان ذات لون أزرق أو مختلط الألوان في الغالب، وأحيانا تكون هذه القطعة مزركشة، وهي ساترة للجسم كله، كما يتزين النساء بالعقيق اليماني والأصداف الكانورية وخلاخل من الفضة وعقود من اللؤلؤ الزجاجي أو ما يسمى، والفضة المستوردة أيضا من أسبانيا التي تسمى بالريال الحجر، التي يتزين بها أولئك النسوة. النشاط الاقتصادي هو أن معظم سكان هذه المنطقة رعاة ملاك ثروة حيوانية تتمثل في الإبل والغنم والقليل من الأبقار، لأن سكن المنطقة نفسها مناخها طبيعة الأرض سطوحها جيومورفولوجيا الأرض بشكل عام لا تسمح لبقية الحيوانات بالعيش فيها، خاصة الأبقار، لأنها تحتاج إلى كمية كبيرة من المياه وتحتاج إلى كمية كبيرة من الحشائش، وهي منطقة كما هو معروف جافة وغليلة الحشائش، وبالتالي لا تستطيع أن تعيش فيها بقية الحيوانات. لذلك الأبقار هذه تعيش بالقرب من الواحات، قرب جدا من الواحات، وتلاصق المناطق الحضرية، بالإضافة إلى أن الخيل للزينة والعمليات الحربية أيضا يملكونها، كما يقوم بعضهم من الحضر بممارسة العمل الزراعي مثل زراعة التمور وبعض الخضر والفواكه والخضروات الأخرى التي تؤكل يوميا، كما يمارسون العمل التجاري، وبالإضافة إلى أن حكامهم لا يحبون الضرائب ولا يجبونها من مواطنيهم. هذه ميزة عندما أعد هذه الحلقة الحقيقة، كيف أن أولئك الناس في تلك المنطقة والمملكة كلها قائمة على الضرائب وهم لا يجبون ضريبة من عندياتهم، ومع ذلك يعتاشون. إذن هم لديهم نظام اجتماعي آخر، أن الملك عندهم، السلطان، الشيخ، الزعيم إلى آخره، لديه مصادر من رعاياه تجمع له، وتكون لديه خيم بالقرب منه وسري جدا، لكن بدون جمع ضرائب. ألا تلاحظ معي أستاذ عبد الصادق علي أحمد أن حتى اليوم لا توجد ضرائب في تلك المنطقة؟
1: حتى اليوم
2: قليلة جدا، وعادة من الناس العابرين من المسافرين، إما من الشمال القادمين من ليبيا إلى الدواخل المنطقة، أو من تشاد صادرين إلى ليبيا أيضا بثروات حيوانية أو إلى آخره، هؤلاء تأخذ منها الضرائب، لكن حتى الآن الضريبة لا توجد لدى المواطنين، ما بعرفوها حتى الآن. ميزة غير عادية. هذه بالمناسبة عندي هي المجموعات الرئيسة التي سكنت هذه المنطقة وشكلت بمساهماتها المختلفة النسيج والعدد الذي قامت عليه إمبراطورية كانما الكبرى بشكل إيجابي، تحدثت عنها المصادر التاريخية في إفريقيا وفي أوروبا وفي آسيا، وتحتل مكانا كبيرا وسط العالم الإسلامي. سنتحدث عن هذه الموضوعات في حلقات قادمة إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا المستمعين الأعزاء، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، والتي كان فيها ضيفنا الأستاذ حامد عبد الله أحمد

0: تقاليدهم ونظام حكمهم ونشاطهم الاقتصادي. قدم لكم البرنامج عبد الصادق علي أحمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية برنامج صفحات من التاريخ.

0: جاءت الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا. فقرات مختلفة ومتنوعة،
1: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

0: السادسة تماما داخل استوديوهات الإذاعة الوطنية التشادية. معكم عمر حسن دهب في تقديم هذه النشرة. المستمعين الكرام أينما كنتم مساء الخير وأهلا بكم في تفاصيلها. نستهلها بورقة التحرير حول الاستعداد للعام الدراسي القادم، ويأخذنا الزميل عبد الله هارون آدم حول الدعايات المفرطة لمؤسسات التعليم الخاص.
1: مع اقتراب موعد الدخول المدرسي تستعد الأسر لإعادة أبنائها إلى مقاعد الدراسة في وقت تشهد فيه المؤسسات التعليمية لا سيما الخاصة منها منافسة قوية لاستقطاب التلاميذ، وذلك عن طريق الإعلانات الخاصة بالدخول المدرسي عبر الإذاعات والتلفزيونات ووسائل التواصل الاجتماعي. مؤسسات تعليمية تقدم نفسها باعتبارها الأفضل وتعيد الأولياء بمستويات تعليمية متميزة، فيما تعلن أخرى عن تحقيق نسب نجاح تصل إلى 100% في امتحانات شهادة التعليم الأساس والبكالوريا. ولجذب مزيد من الأسر تتحدث هذه المؤسسات عن توفير أساتذة للغة الإنجليزية ومطاعم مدرسية وملاعب رياضية، إضافة إلى ضمان أمن التلاميذ وتوفير متابعة خاصة لهم. وعلى الرغم من جاذبية هذه العروض، فإن الواقع داخل بعض المؤسسات التعليمية قد يكون مختلفا تماما عما تقدمه الإعلانات، فعدد من المدارس التي توصف بأنها مؤسسات للتميز قد لا تتوفر سوى على مساحة محدودة وعدد قليل من الغرف التي جرى تحويلها إلى قاعات دراسية، إلى جانب منشآت مؤقتة ومساحات ضيقة لا تسمح للتلاميذ بممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية بالشكل المطلوب. أما التجهيزات التعليمية وخاصة أجهزة الحاسوب فقد تكون محدودة للغاية أو قديمة، الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول مدى قدرة هذه المؤسسات على توفير البيئة التعليمية التي تتحدث عنها في إعلاناتها. وهنا تبرز أهمية دور الأسرة في متابعة المسار التعليمي للأبناء، إذ أن مسؤولية التربية والتحصيل الدراسي لا تقع على المؤسسة التعليمية وحدها. هذا وننوه إلى أن أفضل طريقة أمام الأسر لاختيار المؤسسة المناسبة هي عدم الاكتفاء بما تقدمه الإعلانات، وإنما زيارة المدارس ميدانيا والاطلاع على مستوى التجهيزات وكفاءة المعلمين والنتائج الفعلية للسنوات السابقة. فبين الصورة التي تقدمها الإعلانات والواقع الذي يعيشه التلميذ داخل الفصل تبقى المعاينة المباشرة أكثر قدرة على كشف الحقيقة. وبعيدا عن بريق الإعلانات ووعود النجاح، يبقى الهدف الأسمى هو توفير تعليم جيد يصنع جيلا قادرا على بناء مستقبله وخدمة مجتمعه، عام دراسي موفق حافلا بالعلم والنجاح لجميع أبنائنا التلاميذ.
0: شارك رئيس الوزراء السفير لاماي هلينا ممثلا لرئيس الجمهورية، شارك في أعمال الدورة الاستثنائية للحادية والعشرين للاتحاد الإفريقي والتي انعقدت بالعاصمة الأنغولية رواندا، وذلك لمناقشة القضايا الأمنية والصراعات التي تشهدها القارة الإفريقية. علي بشاري.
2: تحت شعار تعزيز آليات منع النزاعات وحلها في أفريقيا، انطلقت بمركز مؤتمرات العاصمة الأنغولية لواندا أعمال الدورة الاستثنائية 21 لقمة الاتحاد الأفريقي. القمة شهدت حضور عدد من الرؤساء والوزراء، وذلك للعمل على شعارها الذي وضعت له. وافتتحت الجلسة بكلمة الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي رئيس جمهورية أنغولا السيد جواو لورينزو، الذي قال إن انعقاد هذه الدورة الاستثنائية يأتي استمرارا لالتزام أنغولا من أجل السلام والأمن والاستقرار في أفريقيا. وأضاف بأنه وخلال توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي في العام 2025 فقد تم وضع هذه المسائل ضمن أولويات جدول أعمالهم، وهم اليوم مقتنعون بأنه لا يمكن أن تكون هناك تنمية مستدامة أو تكامل اقتصادي فعال دون الأمن والسلام والاستقرار. أما رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي السيد محمود علي يوسف فحذر من أن البيئة الأمنية في أفريقيا أصبحت أكثر تعقيدا بسبب النزاعات المسلحة والتوترات بين الدول والإرهاب والتطرف العنيف وعدم الاستقرار السياسي. هذا وفي كلمته رئيس الوزراء السفير آلا ميهلينا ممثلا لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيت نو قال إنه يجب النظر بشجاعة إلى الأسباب الجذرية للنزاعات، لأنه لن يكون هناك سلام دائم بدون مؤسسات قوية وبدون سيادة للقانون وبدون حكم رشيد وبدون عدالة. وأضاف ألمي أهلنا بأن وضع حد للقتال لا يعني بالضرورة وضع حد للنزاع، لأن السلام الحقيقي يبدأ عندما تصمت الأسلحة، وأن تشاد تدعم تعزيز آلية الإنذار المبكر والاستجابة السريعة القارية للحد من النزاعات داخل الاتحاد الأفريقي.
0: تستقبل العاصمة جمينا هذه الأيام وفودا من منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتحصين، وذلك لمناقشة الأوضاع الصحية بالبلاد ودعم مكافحة فيروس شلل الأطفال، حيث استقبل وزير الصحة العامة ولقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد استقبل طليعة الوفود بمطار حسن جاموس الدولي. مصطفى بشارة محمد.
3: دعما لجهود الحكومة التشادية بالتعاون مع شركائها في المجال الصحي، تجيء زيارة وفد من التحالف العالمي للقاحات والتحصين غافي ومنظمة الصحة العالمية، ويضم الوفد الزائر إلى البلاد المديرة النائبة للبرنامج التحصين شوشوكي تانيا، والمديرة المكلفة بالدول المتضررة بسبب الأزمات المختلفة كوليت سلمان، والمسؤول من التنمية الشاملة بالتحالف كريس إلياس، والمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا جانابي محمد، الذين قدموا إلى البلاد من أجل تفقد الخدمات الصحية، لا سيما الدعم الذي قدموه في التطعيم ضد شلل الأطفال الذي أصبح ينتشر بصورة كبيرة بالبلاد. وكان في مقدمة مستقبليهم بمطار حسن جاموس الدولي وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد ومسؤولي الوزارة والمنظمات الصحية العاملة بالبلاد. وبعد استراحة قصيرة بصالة كبار الزوار، توجه الوفد إلى مقر إقامتهم. وتدخل هذه الزيارة في إطار التعاون القائم بين تشاد وشركائها، وذلك بهدف توسيع النطاق الوصول إلى اللقاحات المنقذة للحياة وتوفيرها للأطفال من أجل استئصال فيروس شلل الأطفال من البلاد.
0: صحيا، يصادف 31 من أغسطس اليوم الإفريقي للطب التقليدي. بهذه المناسبة قدم المدير العام لوزارة الصحة العامة والوقاية الدكتور ياماجي الياس جيتاينغار قدم بيانا صحفيا نتابع جزء منه بترجمة وصوت أحمد خميس جمعة.
4: Le thème retenu cette année, cette 24e édition 2026, est réflexion sur les efforts de recherche et de développement en matière de médecine traditionnelle.
5: قد اختير للدورة 24/2026 شعار التفكير في جهود البحث والتطوير في مجال الطب التقليدي من أجل تنفيذ التغطية الصحية الشاملة في الإقليم الإفريقي. وفي الواقع يشكل الطب التقليدي منذ أجيال مكونا مهما من منظومة الرعاية الصحية في مجتمعاتنا، ويجب أن يتيح البحث العلمي على وجه الخصوص معرفة أفضل النباتات الطبية وتطوير منتجات تستجيب لمتطلبات الجودة والسلامة. إن بلدنا تشاد يتمتع بتنوع بيولوجي غني وتراث مهم من المعارف التقليدية، ولذلك من الضروري تهيئة الظروف التي تسمح بتحويل هذه الإمكانات تدريجيا إلى موارد مفيدة لصالح صحة سكاننا. ولتحقيق ذلك قامت وزارة الصحة العامة بتنفيذ عدة إجراءات لصالح الطب التقليدي، ولا سيما تأطير ممارسي الطب التقليدي من خلال التدريب والتعاون مع المنظمات الداعمة للطب التقليدي عبر اجتماعات شهرية، إعداد إطار قانوني لتعزيز تنظيم الطب التقليدي وضمان حماية أفضل للمرضى، البحث وتطوير الطب التقليدي من خلال المشاركة في اللقاءات العلمية والتقنية الوطنية والإقليمية والدولية. وفي هذا المنظور تعتزم وزارة الصحة العامة مواصلة جهودها من أجل تعزيز الإطار المؤسسي للطب التقليدي وتحسين جودة وسلامة وفعاليات المنتجات والممارسات التقليدية، وتعزيز الإنتاج المحلي للأدوية ومنتجات الطب التقليدي عالية الجودة. إن نجاح هذا الطموح يتطلب التزام جميع الأطراف المعنية داخل المنظومة إلى مواصلة جهودهم في تطوير مهاراتهم والتعاون بشكل أكبر مع مؤسسات الصحة الحديثة والبحث العلمي. وأخيرا أدعو جميع الفاعلين إلى وضع ديناميكية التغيير والتحول في صميم أعمالهم من أجل إحداث ثورة في ممارسة الطب التقليدي في تشاد.
0: نظم اتحاد الصحفيين التشاديين بالتعاون مع مؤسسة هيو غونديل ندوة النقاش تحت عنوان العفو الرئاسي تهدئة أم إعادة توازن للمشهد السياسي التشادي. كان ذلك أمس بدار الصحافة التشادية. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
6: بهدف فتح نقاش هادئ ومسؤول حول تداعيات العفو الرئاسي الأخير ومقاربة الموضوع من جوانبه القانونية والسياسية والإعلامية على أرض الواقع، نظمت ندوة نقاشية تحت عنوان العفو الرئاسي تهدئة أم إعادة توازن للمشهد السياسي التشادي. وشهدت الندوة مشاركة 3 محاضرين من بينهم الخبير القانوني سوكسين غاربو الذي أوضح بأن العفو الرئاسي يستند للمنظومة القانونية في البلاد وفي مقدمتها الدستور باعتباره القاعدة الأساسية التي تنظم مختلف المؤسسات والصلاحيات. من جانبه الصحفي والمحلل السياسي لالجيم نارسيس أشار إلى أن العفو الذي أعلنه رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو في 14 أغسطس 2026 لعدد من القادة السياسيين المعتقلين يمثل خطوة إيجابية باتجاه تهدئة المناخ السياسي والاجتماعي في الوطن. وأضاف أن قرار رئيس الجمهورية لمنح العفو أثار ردود فعل إيجابية من عدة أطراف باعتباره بادرة نحو مزيد من الحرية والانفراج السياسي، مؤكدا في الوقت نفسه أن العفو لا يمحو الجرائم أو الإدانات وإنما يخفف العقوبة. هذا ويأتي تنظيم هذه الندوة النقاشية ضمن سلسلة الأنشطة الشهرية التي ينظمها اتحاد الصحفيين التشاديين بالتعاون مع شركائه بهدف تعزيز الحوار حول القضايا الوطنية الراهنة وفتح فضاء للنقاش الهادئ والمسؤول بمشاركة الفاعلين في المجالات القانونية والسياسية والإعلامية وغيرها.
0: رياضياً، شهد ملعب الدجيل انطلاقة بطولة تشاد الوطنية للتايكوندو والتي يشارك فيها نخبة من الرياضيين قادمين من مختلف الولايات. رأس الانطلاقة الرسمية لهذه البطولة رئيس الكونفدرالية التشادية للتايكوندو جمادوم نجينا محمد عمر إدريس.
7: انطلقت بملعب الدجيل الرياضي بالعاصمة نجمينا منافسات البطولة الوطنية التشادية للتايكوندو لفئة الكبار بمشاركة رياضيين يمثلون مختلف الروابط الإقليمية بالبلاد في حدث يهدف إلى اكتشاف المواهب وتعزيز حضور هذه الرياضة على المستوى الوطني. وقد أشرف رئيس الكونفدرالية التشادية للتايكوندو جيما دوم نوجينا على افتتاح البطولة التي تستمر 2 يوم وتشهد منافسات في عدة فئات للرجال والسيدات. وقال نوجينا إن البطولة تمثل محطة مهمة لتقييم مستوى الرياضيين واختيار العناصر الأكثر جاهزية لتمثيل تشاد في الاستحقاقات الإقليمية والدولية المقبلة، مشيدا بمشاركة الوفود القادمة من مختلف الأقاليم. وتسعى الكونفدرالية من خلال هذه المنافسة إلى تطوير رياضة التايكوندو ورفع المستوى الفني للممارسين إلى جانب تعزيز قيم الانضباط والروح الرياضية والتقارب بين الشباب التشادي. وتحول ملعب الدجيل خلال 2 البطولة إلى منصة لاستئراض مهارات الرياضيين وسط توقعات بأن تسهم المنافسات في إبراز مواهب جديدة قادرة على تمثيل تشاد في المحافل الرياضية المختلفة.
0: في مدينة مسيل سلامات، رأس محافظ محافظة بهر أزوم أعمال الورشة التدريبية التي تنظم لصالح رؤساء الجمعيات النسائية بالولاية وذلك لتعزيز قدراتهن في مجال تربية الأسماك ومتابعة مراحل إنتاجها. بشارة محمد صالح.
8: تفخر ولاية سلامات عموما ومحافظة بحر أزوم على وجه الخصوص بالثروات الطبيعية والإمكانيات الكبيرة، غير أن هذه الموارد لم تستغل بالشكل الكافي لتوفير الغذاء للسكان وخلق فرص عمل مستدامة. وتؤدي النساء دورا محوريا في مجال تحويل الأسماك وتسويقها، إلا أن حضورهن لا يزال محدودا في مجال الإنتاج المباشر. وفي هذا الإطار تهدف هذه الدورة التدريبية إلى تعزيز القدرات الفنية للقيادات النسوية في المجتمعات، بما يمكنهن من إعداد وإدارة مشاريع مستدامة وقابلة للاستمرار في مجال تربية الأسماك. وأوضح محمد توكسو المنسق الوطني لمنظمة أجا أربيس أن تربية الأسماك لا تمثل مجرد بديل اقتصادي، بل تشكل أيضا رافعة مهمة لتحقيق الاستغلال المالي وتعزيز الأمن الغذائي للأسر. وخلال افتتاح الدورة خاطب محافظ محافظة بحر أزوم محمد أحمد صالح المشاركات، مؤكدا أن أمامهن فرصة مهمة لاكتساب مهارات عملية ومفيدة، وحثهن على متابعة الدروس والتوجيهات التي يقدمها المدربون باهتمام وجدية، والاستفادة منها في تطوير مشاريعهن المستقبلية. ومن المنتظر أن تسهم هذه الدورة في تطوير مهارات المشاركات وتعزيز دور المرأة في قطاع تربية الأسماك، بما يدعم سبل العيش ويحسن الأمن الغذائي بمحافظة بحر أزوم. أم تيمان بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية.
0: بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل في الإشراف العام والإخراج أستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، في التحرير والإعداد أحمد خميس جمعة، في التنفيذ الفني أجديرو غابير، وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.

0: السادة المستمعين مستمعات راديو تشاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا هنا اليوم تحديات الفشل الكلى في تشاد والأسباب والعواقب والوسائل والوقاية منها. لذا قابلنا الدكتور محمد حسين علي، نائب رئيس مستشفى النهضة ورئيس قسم مرض الكلى. السلام عليكم دكتور.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ممكن تقول لنا ما هي الأسباب الرئيسية لهذا المرض فشل الكلى؟
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرض الفشل الكلى عنده أسباب عدة، فهو في نوعين، في الفشل الكلى الحاد والفشل الكلى المزمن. بالنسبة للفشل الكلى الحاد، ففي غالبا من الأسباب المذكورة المعروفة ده الانفكشن أو النقص في المياه في الجسد، في حالات أنا ديزيدراتاسيون مثل إسهال، ولا كان في أنيميا، ولا كان في بعض التعفنات، بعض الأمراض عندي مثل الحصى. هذا كله خلاص يخلي بطريقة مؤقتة الكلى ما يخدم عديل، وأول ما السبب المعروف ده لقينا له حل ده خلاص الكلى يرجع عادي ويخدم نورمال. لكن المشكلة كله في الفشل الكلى المزمن، وفشل الكلى المزمن ده من أول الأسباب اللي عندنا هسه حاليا في إفريقيا وفي تشاد، هو ارتفاع ضغط الدم. ارتفاع ضغط الدم ده النادم ما عالجه بدري، هو علاج حقه ده ما هو مدى الحياة كله، لكن النادم كان ما بدأ بعلاج حقه حتى الضغط يكون موزون، فمع الزمن ده يؤدي إلى الفشل الكلى. كذلك في مرض السكر، مرض السكر كله كان النادم قاعد يشيل علاج حقه ده بطريقة إنه السكر يكون موزون ده ما في مشكلة، لكن كان السكر ما موزن ونادم ما جاي يشيل علاج حق عجل ده، مع مرور الزمن ده هو كذلك يؤدي إلى الفشل الكلى المزمن. كذلك الحصوات يقولوا حجر ده قاعد في مسالك البولية ده، كان نادم سواء عملية ده سواء كان بالليزر ولا سواء كان بعملية مرجو ولا كان بدواء دفق مع البول ده ما عنده مشكلة، لكن كان نادم ما شال علاج المناسب ده كله خلاص مع مرور الزمن ده يكون ضغط في الكلى ويسوي فشل كلى مزمن. وفي سبب كذلك يعني كثير قاعد هسه عندنا في تشاد، هو بالفرنسي يقول اوتو ميديكاسيون، انه مريض هو يشيل دواء بدون رشدته هنا طبيب، ويمشي بس يشيله من الدكتور شكو ولا من دكتور جيم، بس يقول انتيني دواء هناك اندوسيد، يجيب دواء ديكلوفيناك، يجيب دواء عن عدم بدون اي خلفيه انا طبيب ولا كيف، يشيل دواء وخلاص. ده كله يعني جاي يسبب لنا مرضى كثير جاي يجوا بفشل انا كلى مزمن. ونذكر لكم انه مرض انا فشل كلى مزمن ده يعني خلاص عند 5 مراحل، المرحلة الأخيرة من 1 إلى 5، المرحلة الأخيرة ده بعد ما في علاج آخر إلا الغسيل.
0: الكلى في جسم الإنسان ده عندها دورها شنو ممكن تذكرها؟
1: الكلى عندها أدوار كثيرة، من أهم الأدوار الكلى ده يصفي الدم، الأكل اللي قاعدين ناكله عنده يعني جزء ينفع للإنسان وجزء وايد آخر ده وسخ حقه ده خلاص يمرق في البول، والكلى ده بس هو يصفي الدم ده، الأديل ده يجيب للجسم والأهوان ده يدفقه. وكذلك المياه أسأل ما كان أشربه كثير ده خلاص الجسم المحتاج له ده خلاص يوديه في الجسم، والألم الزيارة ده كمان يمشي يمرق في البول أكرمكم الله. وكذلك الأدوية، فكل مادة أنينا بس دخلناه أشيلناه في جسمنا ده الأديل حقه ده يمشي في الجسم في الدم، والهوان حقه ده يمشي يمرق في البول ده، وده وظيفة هنا الكلى ده يسوي رول هنا فلتراسيون، يعني رول هنا تصفية يصفي. وفي بعض المواد كلها يعني الريان دي ينادو فونكسيون اندوكرينال، يعني عنده دور في انشاء وانتاج بعض الهرمونات، وتلعب دور في تنظيم هنا التفاعلات الكيميائيه وكذلك الخدمه هنا الجسم، من ضمنهم في الرينين ده يخلي ريجلاسيون هنا البريسيون ارتيريال، يعني في الكلى ده هو بس مادة اللي يخلي التنسيون ده بس يجي موزون ده مادة ده منتج في الكلى، مادة بس اللي يخلي إنسان ما يكون عنده فقر دم ده يخلي الكريات البيض الحمراء ده ينتج ده كل قاعد في الكلى ينادو إريتروبويتين، فدول ده كل ينادو رول أندوكرينين يعني فالكالسيوم كله. فهو الكلى عنده وظيفتين، لكن بخلاصة حق ده الكلى ده هو خدمة حق ده يعني يصفي الدم ده من كل الترسبات الأوساخ ده كل مرقة في البول، والشيء اللي ينفع للجسم في خدمة هكذا يقبل له، والشيء الثاني كمان يخلي ضغط الدم ده يكون موزون والدم ده كله يعني كرويات الحمراء ده كله يكون انتاجها كتاجيل وما يكون انتفاقر دم.
0: دكتور في انواع مختلفه للناس المرضانين بفشل كلى، شنو انواع تذكرها لنا؟ مش الناس اللي عندهم فشل كلى كلهم حالتهم واحد ولا عندهم انواع؟
1: لا، في نوعين من ناس عندهم فشل كلى، مثل ذكرت قبل ده فشل كلى والحمد لله كان كربام ده في امل يلقوا العافيه، دول ينادوا انسيفانس الالبي يعني فشل كلى حاد. فاول ما السبب حق ده عرفناه على جنده خلاص هو ده بطن ولا قال يسوي غسيل ولا قال يسوي شيء، خلاص عافية سلام. لكن في واحدين ده يعني ده فشل كلى مزمن، هو ده يعني خلاص حياتهم ده كله كله يغسله بس. فعشان ده الفرق ده نقدر يسوي ده اللي يجون علينا في كأخصائيين أنا أمراض كلى ده نقدر نفند لهم. وحتى نادم عنده فشل كلى مزمن كله، ما شرطا بس خلاص كان هو اللي جينا عنده مزمن نسوله جاليز ويقعد، لا لا، هو في خمسة مراحل. فهو كان جاء بدري ده خلاص نقدر نوقفه في مرحلة الجفه، في مرحلة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامس، خمسة مراحل. كان هو جاء بدري ده مرحلة الجفه قدر نقدر نوقفه فقط، لكن يقدر يقعد فقط 30 سنة كله بطان ما يمشي كتامه ما يغسل كله، ما كونه خلاص اللي جينا مزمن وخلاص. ففي أمراض هسه مثلا مرض السكري، مرض الضغط الدم، في الحصوات الاسا كالكول ده، في الحجر ده، في المسالك البوليه، وفي امراض وراثيه كذلك موجوده، هم كلها قاعدين. فده كله كان نادم جاي من بدري نقدر نلقى له حل، انه ما يكون في تطور لغايه ما نجي في حاله انه كله خلاص يقيف اللي يقدر يغسل.
0: وهناك فئات من الاشخاص معرضين لخطر لهذا المرض، من هم؟
1: فعلا فئات معرضين لامراض الكلى، في ناس اللي عندهم مرض السكري والضغط ده، هم كان جو عندهم متابعه مع طبيب انا كلى ده، فهو يقدر يعني مرض حقهم ده يخليه ما يمشي قدام حتى يمشي في فشل الكلى. عندنا بعض المرضى قاعد عندهم سكري من هسه تقريبا 40 سنه والهسه كلها ما دخلوا في غسيل الكلى، قال انتم دواء بس يعالجوا ويمشوا. وناس سبحان الله عندهم يعني ديسيبلين في حياتهم، يعني منظمين في حياتهم، الدواء يشيلوا عديل، يجي في مراجعه كل عديل وخلاص، وماشيين عديل وهم قاعدين يخدموا كل عديل. ففي ناس واجين ده عندهم ضغط الدم ونفس الشيء، عندهم متابعه وخلاص قال انتم دواء نسوي لهم علاج بدون غسيل كلى وماشيين عديل ما عندي مشكله. لكن في ناس المعرضين زياده ده ناس اللي ما عندهم متابعه، نادم بس انت يعني كان ماشي بس ولا سويت اكزاما ولا سويت كنترول، عندك 35 سنه 40 سنه وزياده ماشي يومات ولا سويت كنترول ولا سويت تيست ولا سويت اكزاما، انت بس وتشيل لك دواء بطريقه عشوائيه، كان بدكتور شكور كان نادم مشيت بكان والناس كلها قال لك شيل الدواء مش ده بس تشيله وتاكل سكر كثير، وبكان مشيت كل ميلها كل تاكل كثير وما عندك يعني نظام في حياتك ماشي عشوائي. ده اهم من ده كله كده في تعرض للتباجيزم يعني السيجاريت والشيشه، فهذه كلها اسباب ده خلاص يوم الجا مرضان ده خلاص نلقوا عنده فشل كلى مزمن وخلاص، هل ما في اخر جالس بس.
0: وهل الاطفال كل يسيبوا من فشل الكلى؟
1: نعم، في بعض الامراض انا اطفال ده اطفال في امراض وراثيه سواء كان في سن مبكر ولا باكر ولا كان بكبير شيء قبل عارض حق دايبين، في امراض يعني وراثيه كلها يعني في تشوهات في مسالك البوليه ده يقدر مع مرور الزمن ده خلاص يخلي الطفل ده يكون عنده فشل كلى مزمن. فده حل ما فيه الا للطفل ده يسوي له زرع انا كلى ولا يسوي له غسيل انا كلى. في امراض اخرين ده انا امراض حاده مثلا في تعفنات انفكسيون واجين ده كان كربله للطفل ده يسوي له فشل كلى، مرض يحتاج حتى غسيل كله، لكن بعد ده كان قبلنا بالواجب ده فالطفل ده غالبا يلقى العافيه وخلاص بعد كده ما يسوي له مشكله. وفي بعض الحالات انا مرض اخرين هم ياثروا في الكلى، مثلا الاطفال عندهم مرض انا قريب ده القلب ده كما شغال عديد كله خلاص يقدر يأثر في الكلى في الكلى، ولا الكبد كما شغال عديد كله يأثر في الكلى. في عندنا في أكيد من الأطفال اللي هنا السنين الفاتت ده اللي عندهم بالي كله كان ما عالجوا عديد وسوى لهم أنيميا وخلاص ما يجيلوا علاج كتير، ده كله كتير مقايجوا لنا يسووا فشل كلى وبعدين كان غسلهم كله، لكن في نهاية المطاف أكثرهم ده كان جو بطريقة مبكرة خلاص نقدر نلقى لهم حل كله.
0: وفي بعض الناس أي طعنة كان طعنهم كله بقول عندهم كلى
1: ناس بس يعني بحجوا، واي ما واحد يعني خطف في راسه انه شغل ده كلى، فمرات مرضنا يجي نقول له كان جاي وجاك ده وين كان وصفه ده، هو ما جاي وصفه كلى، جاي وصفه في الكولون عندهم مشكله هضم عندهم مشكله هنا اورجان اخرين الاجهزه اخرين وجاي يحطوه في الكلى، وبعدين فعلا عندهم مشكله في الكلى كلها. ففي كل الاحوال ده نادم بس كان هو بيعاني من الم ده يجي للطبيب، الطبيب يكشفه يسوي له كلينيكال اكزام يعني اكزام كلينيكي يشوفه مكتب حقه ده ما كان الجاي وجده كله يلمسه وكان يرفع بعد يقدر يسوي يقرر له اكزامه انا التصوير الطبي، وتصوير طبي دي حتى يقدر يقرر له اسكانر، كل انه مكاننا هنا ده لازم كان جانا يمثل الدرج نسوي له ايرو سكانر ذاته، في كان مشككين انه في حجر في مسالك البوليه ده نسوي له سكانر في مسالك البوليه، فده كان مهما كان من كان في حجر ده يبين لنا درج يمرق لنا وينشاف وشيكه، بس انت كان مرض هكا ده عرفت ده علاج هكا ده هين لكل داء دواء دونك، لكن الاهم ده انه انسان ما يتاخر. اول كان انت اول شيء انت عرض ما مش ده قاعد خلاص طوال يجي في المستشفى ويعالجه، واسا في امراض كثيره يعني قاعدين ناس مرات يخلطوا مع الكلى، ومن ضمن ما سمي سبرات كده في جهاز الفضمي ده الكولون العصبي ده كل مرات قاعد يسي في بعض الكونفيجن يخلبوا تماما، وفي كذلك مرض في العمود الفقري كذلك ده كل مرات ناس يقولون انت انا وشغل العمود الفقري، في مرض في القلب كمان، فهو على حسب ثقافة المريض، ما في شيء اسمه مرض اسمه طعن ده ما في عندنا في هناك قانون طبي شيء كبس هناك، فالمريض كان جدا فنسأله وين البوجاك ده نسأله هو يوصفنا وبعد نكشفه ونقرر له تصوير ونقرر له إجزام بعد نقدر نشخص المرض ده شنو قبل نعالجه.
0: في بعض المرضى مرضى ما عندهم كلى وينتم دواني كلى، هل يأثر ولا
1: ما يأثر؟ هذا ما ده بس عندنا في شاد ده النظام السائد ده يعني يدر له شيء كتغيير، هسا أي واحد في شاد دكتور تمشي في السانتر دي سانتي تمشي في الكابينة دي سوني تمشي في هناك، هسا لم كمشينا في الجيش كله تلقى الكابورال تلقى الكابورال شيف تلقى هناك سولتنا لتنا لغاية الجنرال، اليوم الأخصائي في أمراض الكلى ده سواء كان مسالي كان سواء في آخر ده ما هو بس الجنرال، فعندنا مشكلة كتير ده في شاد ده قدر ناس يوصلوا للأخصائي ده يفوتوا بالناس كلك، مرات ده كل ما يلقوا مساكين يمشي برا في الخارج قبل ما يلقوا أخصائي فينا، ففي الطريق ده يشيل أدوية كتير، عندنا ناس واجين يجوا للشباب عندهم تقريبا 22 سنة، لكن من كثرة الأدوية الشعلو ده لخايد ما خلاص سبب لهم مرض أنا كلا ودخلهم في جاليس وما نقدر بتاني نكون من جاليس، لكن كان من البداية كان جودة كان خلاص اللي يقول حل، عشان ده أنا نقول إنه أي واحد مرضان ده جسم هكذا ماليب يمشي لطبيب، وطبيب ده لازم يكون طبيب معترف من قبل نظام الطب أوردر ناسيونال دي ميديسين، أي روشتة أنتوك فوق دواء وما عنده فوق ختم أنا مكتوب فوق أو إن إم تي ده أوردر ناسيونال دي ميديسين دي شاد ده دواء ده ما تبيع، لازم يكون طبيب هو يعني سيرتيفيه بأوردر كون يكتب لك روشتة دواء، لأنه ده كان كتبها خلط كله تحت مسؤولية حقه، في ناس واجين ده يجي ده في شاد بس ما ولا مثل أصلا أنت قاعد تريد ما شوف في خارج في شاد بس جونا وخلاص ليجونام يعني في حالات مثل دول قاعدين فيه، فده بس نطلب إن الناس يكونوا نبيهين، والأفضل لا كل عائلة لو عند الطبيب ده يكون الأفضل، لكن نظرا للظروف وكده نحن نقدر ذلك، وصراحة حتى نحن هنا ما قلنا نضغط لأي واحد في هناك إنه كونه ما عنده هناك الكشف ده طبيب ده كمشهد ده يعني ما نقول لك بالمجان، لكن نقدر نساعد الناس كلها نادم عنده مشكلة ده فيقدر يجينا نقدر نساعده، صحة هناك ده كونه أنت عندك طعنة كونه أنت عندك وخلاص تمشي يعني بكان أنت كان دخل شفته كله تعرفه قدر ده ما طبيب لكن تقول خلاص نجازف ده ما بيجي شغل ده، فلازم إنه لو نادم مرضان ده بيمشي لطبيب عام أو طبيب أخصائي في مجال اللي هو الجهاز.
0: شكرا دكتور. سعد المستمعين بعد ما سمعتوا برنامجنا هنا اليوم مع الدكتور محمد حسين علي نائب رئيس مستشفى النهضة المعروف بمدرني رئيس قسم المرضى الكلى، إلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا هنا اليوم، معكم في الإنتاج عبد الله توش وفي الإداء والتقديم زمزم عبد الله، شكرا على حسن المتابعة.
2: قولوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
3: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. هنا جمعنا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. المستمعين وسادتي الكرام في كل مكان أينما كنتم، أسعد الله مساكم بكل خير وطاباوكتكم باليمن والبركات. تقيلت عافية أيلا لي الساعة 6:45 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الكادية. هذا الوقت النجي ونشيل الخيادة ونواصل معكم لغاية الساعة 8:75 في لب الليلة. 75 سادة المستمعين تسمعوا لحظة برنامجكم الركن الدين الأزيم من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، تسمعوا البلاغات العادية والرسمية، تسمعوا الدعايات. الساعة 7:15 نشرة الأخبار. أجدي ريغوبير في الحندسة الصوت. السادة المستمعين والمستمعات، إنسبكتير حسن أليفا ولا il travaille avec trois stylos hein, bic bleu, rouge et puis crayon de, pour pointer les absences. Donc à la couleur, je suis présent mon frère. Aïzel Moussamino al Moussamiat al Kram ana radio Tchad. Inaka fil la Neglan al petit frère Adam. Voilà. Adam huwa kama nagaita fil la transport ana la personnel Abdul Hadi Mohamed Salih Baba Yarum al Moussamiin. ونذكر السادة المستمعين كل البرنامج ده كمان قارين بتلقوا في تهيئة إشراف بابا بادمي سايكو كالكال. عايز المستمعين والمستمعات أجري نمشي ونسمع كمان البرنامج ركن الدين العظيم من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لجمهورية تشاد. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، والقائل أيضا وذكرهم بأيام الله. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين نبي الرحمة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، السادة المستمعون مستمعي برنامج ركن الدين العظيم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نستضيف فيها فضيلة مولانا العالم العلامة الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان. فبداية أعزائي المستمعين اسمحوا لي أن أرحب بضيفنا الكريم مولانا. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: شيخنا، نحن في هذه الأيام نعيش أجواء أحمدية محمدية في تشاد عموما والعالم الإسلامي شيخنا، لكن نرى عبر قنوات التواصل الاجتماعي هناك بعض من المنكرين للاحتفال بهذه الذكرى العظيمة وقل عيد المولد النبوي الشريف، يسبون مشايخنا الذين يحتفلون بهذا العيد ويحتفلون بهذه الرهمة المهداة. هذه الأمور شعت كثيرا في الآونة الأخيرة في قنوات التواصل الاجتماعي. ما هو توجيهكم لهؤلاء وما قولكم لهم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وتسليم وبعد. أولا نقول لجميع المسلمين في هذا البلد وفي العالم الإسلامي مبارك بعيد الأعياد، ومش عيد بهيده،
1: بعيد الأعياد.
2: وهذا فعلا أنا سمعته من المشايخ في العالم الإسلامي الذين يفرحون ويحتفلون بهذا العيد وسموه عيد الأعياد، مش إساكت، عيد الأعياد. إذا كان عيد الفطر يأتي بفرح نهاية صوم رمضان، وعيد الأضحى ختام وفرح بأكبر ركن هو الحج، وعيد المولد فرح بمولد النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أتى بعيد الفطر وبعيد الأضحى، هو الجابه، هو اللي سنناه. إذا كان هو جاب لنا العيد الأضحى وهو جاب لنا عيد الفطر، نهنا كمان بنأيد بمولده. والكلام ده لولا عشان الإخوة كان ما قعدوا ساكت وما سد خشم عشان كده بنكلم، وإلا العلماء ما شاء الله في هذا البلد. هو الزول إذا كان دخل في النت بس كتب الاحتفال، يرى علماء الدنيا شرقا وغربا في العالم بيحتفلوا وبيعجب كمان. الناس اللي بيقولوا لا ده كويس، خليه يشوف الاحتفالات مليونية أكتر من حقنا. أظنه حقنا في تشاد ده أن يلموا في الشارقة ده
1: صحيح،
2: يمكن يلموا 100,000 أو 50,000، لكن ديلاك ما أقل من مليون. زي ساحة الحرية الهسة قدام الرئاسة الجمهورية ده، ساحتهم ما تخيل 20 مرة. يا أول احتفال القنوات قاعدة بتنشاف العالم، أينك ده تشل عادة ما تشوف
1: حد ده لحد ده صحيح.
2: الدولة بتحتفل اليوم، تشاد اللي كان دخلها الإسلام منذ 45 هجرية. عندنا 1400 سنة الإسلام دخل، لأنه دخل 46 هجرية. الآن إسلامنا عنده 1400 سنة. من ده كل الناس قاعدين بيحتفلوا بالإيد، الما بعرفوا جات وما قاعدين آشوا ما يعرفوا أن أتشات أشياء كثيرة، والبعرفوا جات وآشوا في جات هم كل زمان بيحتفلوا كان وبمدحوا، لكن خلوا دين يقول الله يهديهم بس. ولينا ما قلنا لهم احتفلوا، البيحتفل خلي يحتفل، الما بيحتفل نينا خلينا نقول له سد خشمك ولا نعيره ولا نشتمك ولا نقول لك أنت مشرك ولا نقول لك أنت مضل، ده كله ما شغلت، هو شيء ما واجب. بدء حسنة، والرسول عليه الصلاة والسلام قول من سن سنة حسنة فله أجرها. وسنة حسنة كيف؟ أني أنا مسوش أن المسلمين في العالم ده كله كيف نسمعهم، وهنا في جهد بنقرأ قرآن، بنقرأ سيرة النبي عليه الصلاة. إذا كان الله سبحانه للنبي يقول إيه؟ نينا نقص عليك نبأهم بالحق، نبأ إيه؟ إخبار الماضين، إخبار الرسل، لنثبت به فؤادك. إذن نحن لما نقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام نسرا ونظما لنثبت به أفئدتنا، ونزيد به إيمان، ونذكر الرسول كأنه قاعد قدامنا، ونذكر الصحابة كأننا قاعدين عايشين. لمن يذكر ميلاد الرسول، يذكر تربية الرسول، يذكر أم الرسول هي من، أبو الرسول هو من، من هو أبو بكر، من هو عمر، من هو عثمان، من هو علي، من هم الأنصار، من هم المهاجرون، كيف النبي عليه الصلاة والسلام غزا، كيف نشر الإسلام، ومن بعده ده الكلام الناس بيقولوا ما في كلام ده، وده يزيدنا إيمان. والله سبحانه وتعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والله سبحانه يقول ومن يشاقق الرسول يخالف من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. المؤمنين في العالم ده المسلمين قالوا الآن 1.5 مليار وماشيين للمليارين. مسلم ترى في الدنيا الآن المليارين أو 1.5 مليار ده أظن ما بيتفلوا ده كلميت ما يفوت 100 مليون. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بالجماعة ومن شذ تشذ في النار. إذا كان 1.5 مليار مسلم يحتفلوا في بيوتهم في مساجدهم في قراهم، تلكم كلهم بيقوا على ضلال، ده خلينا نمشي ضلال. القيامة قاعدة، بحاسب الله والبتر الله. إذن نحن بنقول لإخواننا النبي عليه الصلاة والسلام نسفره بيا. أبو لهب لما أتق خادمة ده ما فره بالنبي وما أسلم، جاب الشرب قال له ولد أخوك اليوم يلده كده آمن ولدت، قال جابت شنو؟ جابت ولد، جابت له الخبر ده سوي بدي، قال إنت ما أتوق جبت لي فرح بميلاد ولاد أخوي، قالوا بخففوا لي العذاب. مولد الرسول ده ما يوم الاثنين، الله سبحانه برفع من العذاب عشان فري بميلاده، هو ما مسلم ومات، ما بالك بالزول البفرح. وبعدين في واحد الرسول مشى الغزوة هي نزرت وليوفوا نزورا، قال الرسول ده لو مشى في الغزوة جاء في انتصر ده ندقة تنبليك نجيجير الصغير ندقة. الرسول قال له يا رسول الله انت مشيت الغزوة وجيت وجيت بالآف وانتصر، وبعدين انا نزرت، قلت الرسول ده كان جدا آف ده عندي نجيجير الصغير ندقة قدامه. الرسول قال فرح، ما قال لا ده ما فرح، قل لا دقيق نجيجيرك. والرسول عليه الصلاة والسلام لما الناس طال البدر علينا من ثنيات الوداع واجب الشكر علينا ما دعا لله ده، الكلام ده هو داخل المدينة ما سيدنا أبو بكر والناس رصوا إيال أوين بيفرحوا بدقوا ناقيقهم، وده السيرة كان الناس صوروها الآن تشوفوها. ده كلك مسلم بيقول لنا ضلال، خليه التقوى الله. الشيء الثاني بيقول وقلناه في بعض المناسبات، المسؤولين في هذا البلد ما شاء الله بيفرحوا، من رئيس الجمهورية، من الوزراء، من السلاطين، من الملوك، كله بيفرح بالمولد وبيمد يد العون جزاهم الله خير، ده يكون يلقوا في ميزان حسناتهم يوم القيامة. ليه؟ ده هذا يدل على أنهم فرحانين بمولد الرسول وفرحانين بالمسلمين بيحتفلوا. بس أنا هنا بنقوله البيحتفل ما يعتدي على زول ما بيحتفل، ما يقول له أنت ما تقول لك لا
3: ما شأنك،
2: ما شأنك أنت سيء احتفالك، وما تعتدي على إنسان آخر. أنت يا أخونا المسلم أنت ما تقول ده شريك وغنى وكذا، لا ده ما غنى، لأن الله سبحانه وتعالى فرق بين الشعر الممدوع والمذموم. يقول والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ما وقفت الآية ده المذمومين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. تيل الفرقة الآن بيمدح الرسول في جهات في أمريكا في السعودية في مصر في اليابان،
3: أي مسلم هيمدح الرسول ده في الآية الثانية في الشقة الثانية. أنت ليه بتشير الجزء من القرآن الآية وتغفلها؟ هذا من الأمان؟ هذا ليس من الأمان. الشغل الثالث يسبب عدم أمن. أنا بمدح الرسول وبيحتفل، أنت شانك شنو تعيرني في المنابر في الفيسبوك؟ لا ما تعيرني، لأن ده منقول المسؤولين إخواننا، خليه شو المسؤولين اللي بيحتفلوا ما تعيروا ما تشتموا ما تعتدوا للماء بيضا. كان والد أمك كله يقول لا هو كله ما يعتدي، ما تقول شغل ده بدعة وزول ده كذا. أنينا قاعدين العلماء يقولوا البدعة دي مقسمة صحيح. في بدعة حسنة وفي بدعة سيئة، ده الرسول قال. سيدنا عمر رضي الله عنه الرسول ما جمع التراويح، وسيدنا أبو بكر ما جمع الناس في التراويح، لكن سيدنا عمر جمع الصحابة وقال نصلوا تراويح جماعة. لما صلوا وجل قيام في الصف قال نعمة البدعة هذه. وسيدنا أحمد بن حنبل في سننه في حديث ورد قال ما حسنه المسلمون فهو حسن. بس ده حديث خليه يفتش الزول ما فاهم حاجة. ما حسنه المسلمون فهو حسن. أي شيء المسلمين اتفق على أن قالوا ده حسن ده وحسن. والرسول يقول إيه أمتي لا تجتمعوا على ضلال. وعد مليار مسلم وزيادة يحتفلوا ده كله يجتمعوا على ضلال. الرسول أكد وقال أمتي لا تجتمعوا على ضلال. عشان كده البلد ده نحن قاعدين في الجمهورية الخامسة، ورئيس الجمهورية يؤكد والمسؤولين يؤكدوا نتساعد ونتعاون بعضنا البعض عشان الاستقرار الأمن. وأي زول بيسبب مشاكل بيسبب عدم الأمن توتر ده أنينا ما معايا، والحكومة تخط في حدة إياته كلها خليه يخط في حدة.
4: لأن أصلا شخنا لإحتفال التاريخ ما بدو أمس ولا أو الأمس ولا العام
3: ألف وكم سنة،
4: ألف وكم سنة هم كانوا يحتفلون، لكن مع ذلك نرى في الأولى الأخيرة من يتطاولون على هؤلاء يقولون أن
3: لا والله
4: حتى سمعت آدهم شخنا يقول الناس اللي يحتفلون بالمولد ديل يلبسوا لهم كابتان طوال، وين السنة؟ لماذا
3: وين حرام وقاعد بلبس ناس
4: واللي باس كبار وكابتانياتهم طوال زي الشمالي. نعم
3: شمال. اوكي الاسلام كحدد لباس، انا بقول للناس الاسلام ترك كل ناس حسب ثقافتهم، الامين قلم على ثقافتهم، الرجال على خط، بل البس الشيء اللي بيلبسه ده ما يكون مخالف للشرع الاسلامي. تلبس شنود الاسلام ما حدد لباس، ولا للمراه، للمراه قال لا محجبه بس، ولا ازرق ولا احمر ولا اصفر ولا اخضر، تبقى محجبه. والرجل ما يلبس لباس شفاف، والمراه ما تلبس لباس شفاف، والرجل ما يلبس لباس ضيق يحدده، بس تلبس اي لباس. بس انا داير اي واحد بسمعني قول له خلي الاسلام حدد لنا جلابيه فقط، كابتاني فقط، قرنبوبه فقط، ازار رداء. الباكستانيين بجونا هنا عندهم ازار ورداء، عندهم رباطه وعندهم شميز بفوق، قلنا لهم ده ما تلبسوها، ده ما ثقافتهم هم.
4: ثقافتهم نعم.
3: الناس خليه سنه سنه، بيقولوا سنه ده، السنه هو العمل اتباع النبي، وما كل شيء الرسول ما فعله بس تقول ما نسي. الرسول قال لنا من سن سنه حسنه، من سن سنه في الاسلام له اجرها واجر من سنه بس حسنه، الرسول حدد. ولكن هنا ما ندخل في شيء مخالف لله، كان هنا في تاد بس نسوي يقول الناس العلماء الاخرين بيقولوا هاي شديين شغلكم ده بدع، لكن العالم الاسلامي كله. وبلاد الحرمين اليوم، بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية، وانت شوف ان الناس مهوجين قدام الحرم المدني
4: ويحتفلون
3: وقدام القبة الخضراء بيقولوا ايه طال البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا. بردت الكلام ده قدام الحرم المدني،
4: الرسول جوا،
3: الرسول جاء في الحرم المكي. وأنا قبل 10 سنة 14 2010 أنا كنا مع الشيخ أبو بكر ولر وزارنا مشين واحد أشينا معه من السعوديين الحمد لله، ولقيته عند الوطار بدقوها الناس نعم. ما قلنا نسوي طار قاعد بين الصالون حق ده في السيسة الكبير ده بين السيسة ده. أنا دنقر كده قلت تي يا أخي شغلك ده شنو؟ قال أنا هنا ما قاعدين نحتفل في بيوت. وقلنا والله إننا نحتفل لكن جاكيرة دي ما عندنا لا. قال هنا في بيوتنا كله برا ما بنسوي، لكن في بيوتنا ده كله بعرفونا قاعدين، وكن زول بدخل لنا داخل ما فيه، لكن الآن بيجي برا خلاص الحمد لله. لأن في ناس وايدين بيفتكروا الدليل ده هو بلد معين، لا الدليل ده موجود في الكتب في الكتاب والسنة. ما الناس ما تنغشى، الآن ما في بلد في العالم ولا يحتفل ما في. وأنا الناس بيسمعني بس خليه يجي يحدد لي دولة الفلاني ما تحتفل بال، وقد كان موجودة ما مقياس، كان حتى موجودة دولة فلاني ما تعب ما مقياس، ده شاذة. إذا نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية لهم.
4: آمين آمين إن شاء الله. آمين.
3: وأنا بقول لك حاجة أخيرة، وأنا كنت كان بكتذك في أبشة عالم من العلماء بقى توفى في واحد دك توفى ورا قال لي نحن جينا محل شيخ فلان وماشيين نهني السلطان في يوم العيد هنا المولد
4: نعم.
3: إيد الكرامة الشيخ ماذا قال؟ قال يا فلان أسمع مني بالأمس وأنا كنت نائم وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي كل من احتفل في هذه الليلة مغفور له.
5: ما شاء الله.
3: هذا الشيخ الناس الإنسان ما كان اللي ما بيعرف حالاته زي ما يقولوا والمدخ حالاته ما يعرف المولد للي كان بيعرف السمرة هم يخليه طبعا. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى الإخوة اللي بأيروا بيشتموا الله يهديهم
5: آمين آمين إن شاء الله
3: ويجيبوا معنا كمان يحتفلوا كمان
5: آمين آمين. أثابكم الله فضيلة مولانا الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان على هذه التوجيهات ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ويرزقنا جميعا محبة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نلحق به ونشرب من حوضه يوم القيامة إن شاء الله. شكر لكم أنتم أعزائي المستمعين على المتابعة. تقبلوا تحيات أسرة الحلقة، الإخراج بكر حسن بخاري، والهندسة الإذاعية المهدي محمد عبد الله، وفي تقديمها عيسى بكر موسى. يحييكم حتى ألقاكم، دمتم في رعاية الله.

0: أعزائي المستمعين ومستمعات الأكرام، أنا غادي الشات بعد ما سمعنا البرنامج ركن الدين العظيم من المجلس العالي للشؤون الإسلامية، أنا جيت داخل الاستوديو ونبدأ كمان ببلاغتنا. أنا اليوم عشي بلاغنا ودار السيد طاهر محمد صالح ساكن في كركدي جيل رياض، بفتش أخو أسمة إدريس محمد أحمد، كان مرك من البيت الأسرة من يوم الأربعاء حتى الآن، يعني ما وصل في البيت طاهر محمد صالح، يطلب من أي نادم الكان شافه، وكمان يعني ختم معايا خلي بنادي في الأرقام 66 10 6 96 10 5 أو 96 4 96 10 1 20 05 أو 66 50 6 76 10. الولد ده كمان بهدي كلام عرب وكلام قران أو يودي في أي بوست عن البوليس أو الجندرم القريب ليا. بلام قنبو موسى معلم موسى قنبو الإمام آدم هارون، بلام جدة المدير معلم عبد الله المدير، يبلغ لكل المسلمين والمسلمات المدائين الحباب الرسول صلى الله عليه وسلم والأهل البر والداخل شأن بهدروا في الاحتفال أن المولد المصطفى صلى الله عليه وسلم بيهتفوا له باكر يوم الاثنين في هلة أمبيت هلة بلاما قنبو موسى والدعوة أما بلاما قنبو موسى معلم موسى قنبو الإمام آدم هارون، بلاما جدة المدير معلم عبد الله المدير، يبلغ لكل المسلمين والمسلمات والمداهين الأحباب الرسول صلى الله عليه وسلم عشان بحضروا في احتفال المولد المصطفى صلى الله عليه وسلم بيحتفلوا بكر يوم الاثنين في هلة أمبيت هلة بلاما قنبو موسى والدعوة أما بلغتنا عن الوفاة السيد جلالة السلطان محمد إجلي كشل كاسر الحاج بيشي جيمي موسى جيمي الشيخ عزيز محمد بن نسيب مصر بنية دقية بنية هارون بنية عمر صالح أجيت الديف أحمد الديف محمد بنغاي مكايلة بشارة دينا جيمي خالد محمد جبرين دنقس ألقوني جبرين خزالي الإمام محمد شنكو يونس التمير الخالي محمد والسيف موسى الخميس الشيخ عثمان الفاروق بلاما اللوان جدة بلاما الشيخ اللوان الحاج حسن مهمت بلاما هارون عمر الشيخ الشين سمعين جبرين عبد الخادر مصطفى بلاما حسن هسيني بلاما مهمت عمر بلاما أجيت عمر إدريس ولد الرئيس فيلي محمد بلاما عثمان هارون بلاما عبد الرحمن بلاما الحاج قنبو بلاما هارون آدم بلاما أبكر هارون بلاما جدة آدم الحاج بلاما جدة هارون بلاما إما نكاس وأسرة وكيل موسى أسرة محمد مصر مسار بلاما محمد أخي بلاما محمد أمسينيتي بلاما آدم الحاج بلاما حامد موسى الحاج أزرق موسى عمر كمندا بلاما عمر يعقوب الشيخ محمد أمبيريا أسرة كرشي علي وأسرة الشريف ساكن أسرة سالي كاتيو وأسرة الشريف أخونا أسرة الشريف أحمد بكر درجه محمد كاسر جدة رمضان وأسرة شهيب رخيص أسرة حسنة ولد الحاج سيد عمر الشريف محمد شوا وأسرة أبكر أبنسيب وأسرة الشريف أمبدي أسرة المادي يونس أسرة القوني دناء مهمت البشير إبراهيم أسرة الشريف أنغاية دنا دنغوس أسرة حسنة زريغا في اللفوات اللوان فايو دليجي إدريس الكاس دليجي إدريس عبد الله دليجي إما أجيت دليجي موسى آدم إدريس دليجي أبكر كوزي جريجي الحاج آدم هناك في كيسة بلاما زيادة بلاما عبد الرحمن هناك في إيريبي فكي سالي رمات في أبو قوي الشيخ محمد المصري بلاما ليبيان بلاما آدم هناك في شنفري بلاما طاهر محمد الوكيل صالي جدة أسرة كونغولي محمد أسرة كيندي في إفني أسرة حمدان هناك في ريدينا الغوني آدم مصطفى الشيخ صالح فلجة بلاما عبد الرحمن هارون هناك في اللمردو اللوان إبراهيم الجيت مهدي اللوان جبرين دونغوس اللوان فليجي حسن فليجي فكي موسى قنبو بلاما جدة المدير هناك في أمبيت أمداي عبد الله هناك في كدنكر بلاما أمداي هارون بلاما محمد أبو جوجة بلاما النور محمد وعبد الله عثمان هناك في لبدي لوم الهزين يبلغوا لكل الأهل ألا بر والداخل وجميع ناس الإرفة والجيران يوروهم بمدحنا بنيتهم كسيري بيت دقية بنية كسيري بيت دقية بنية كان ماتت اليوم يوم الأحد هناك في أجامة إلا بلاما بيشي جيمي وصراحة كمان بسوا أمباكر يوم الاثنين في أجامة إلا بلاما بيشي جيمي ده في كانتون أكد هذا اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة البلاغ ده كمان إن شاء الله نقرو وبعد تقديم قراءة نشرة الأخبار كابين تكنيك
1: أبهات وتلاميذ وأساتذة الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتي الامبريميري وبين جرافيك قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية تبقى للتلاميذ 100% كايه لامي فورتين تكتب بسهولة اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج الكن الدلو التشاديل للتشاديل كايه لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب كان داير بالكمية أو بالفرادي نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60 كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل
2: بريكاش أربح كاش في كل أنحاء حنجاد ما عندك إنترنت ما في مشكلة ما عندك تليفون كبير كمان تقدر تلعب فقط دق نجمة 178 من أي مكان من كارجي هناك أو هيليتك أو قرية الانتقائد فوقا وأبدأ ليه وأربح وإنت في مكانك استمتع بمراحناتنا كرة القدم وألعابنا البيمي واللوتو كل كي قايد بدون انترنت وفوقا جوائز كبيرة مرة واحد والأدل من ده كله الربح حقك ده يتحول مباشرة في حسابك على موبيل موني انت بس ما عليك إلا تدق نجمة و178 من أي شبكة على اتصالات في تشات وتأكد التذكرة حقك نجمة 178 جيس رمزنا الرابحين الكبار بريكاش المراهنة متاحة للجميع
3: من إنجلترا إلى تشات شيء جديد فنجمينا الدراسة جنبا إلى جنب مع الطلاب البريطانيين من تشاد والحصول للدبلوم في المهارات الرقمية دي الفرصة اللي بيقدمها مهد رينج جاستون للتكنولوجيا الرقمية المسجل في بريطانيا تحت الرقم 17-15-57-02 للعام الدراسي 2026-2027 المهد بقوم بتدريب جيل جديد من المهنيين في المهارات الرقمية وده من خلال التعليم والتدريب التقني والمهني باستخدام ممارسات مبتكرة تتناسب مع احتياجات سوق العمل مجالات التدريب علم الحاسوب الأمن السيبراني تطوير مواقع الويب علم البيانات التجارة الإلكترونية التسويق الرقمي الترجمة والترجمة الفورية بالإنجليزية والفرنسية مستويات التدريب شهادة الدراسات المهنية بيب شهادة فنية بيتي الشهادة الفنية العليا بيتيس مع شركة درينك جاستون ديجيتال تكنولوجي، وكمان في فرص آخرة بالإعداد للتوظيف والعمل الحر وريادة الأعمال. وقبل كل شيء يتم الدعم لبناء مسيرة مهنية مستدامة في المهن الرقمية والمشاركة في الاقتصاد الرقمي العالمي. للتسجيل انضموا إلينا في سبنغالي في المعهد العالي للتدريب المهني والتقني القايد شرق ثانوية الفنية التجارية LTC، أو اتصلوا معنا في الرقم 66 37 49 50 أو 66 08 71 13. الأماكن محددة.
4: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير، لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب، ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: أسعد المستمعين ومستمعات الأكرام، أنا غدير الشات في كل مكان داخل الاستديو الساعة 7:15. نفسي ساعة في كل الأراضي الوطنية الكادية. نشرت الأخبار انت اليوم أستاذ جمال عبد الناصر شيب أبكي. مساء الخير.
1: مساء النور زميل عبد الحادي محمد صالح بابا يارو. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات راديو الجد إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار لمشي، ونبدأ كالعادة بالعنوان. رئيس الوزراء كبير لكم السفير اللمي هلينا شارك في أمال الدورة الاستثنائية رقم 21 للاتحاد الإفريقي مسألة لكبير الدولة المرشال محمد إدريس ديبي. رئيس الوزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم كمان قبل وفد واحد من غافي ومنظمة الصحة العالمية. وفي النشرة تلقوا أخبار من الجواجر برا وأخبار بخصوص الرياضة الوطنية هند التايكوندو. فريق العناوين وليكم تفاصيلها من راديو تشات. نبدأ النشرة بملف عن راديو تشات بخصوص التجهيز للعام الدراسي الجديد الجاي. الله كان سواقي سمعنا كتابنا الأخبار عن راديو تشات مع زميلة حجة وحبيبة عمر.
2: مع البداية عن العام الجديد للقراية، الأسر بتجهز وتسجل الإيال في الدراسة، وداء الوقت المؤسسات هنت التعليم أي المدارس والإكولات كان العامة والخاصة بنافس في استقبال هن التلاميذ، ودا بواسطة هن الإعلانات الخاصة في البداية هنت العام، ودا بقدموا في الإذاعات أي الروادي والتلفزيونات وحتى في الشبكات هنت التواصل الاجتماعي. مؤسسة تعليمية بتقدم نفسها بكونه هي أديلة وبتقري الإيال أديل وبتقول للأبهات هن الإيال فوق مستوى وتقري أديل، وآخر بتعلم بتقول هي بتحق نسبة كبيرة من النجاح 100%، وده في البيبسي والباك. وتلفت الأجل هنا كثير من الأسر بتقول بتوفر أساتذة بقروا إنجليزي أديل، وإندها كراسي أديلة بقروا فوق الإيال، وإندها ملاعب هنت الرياضة إضافة لدا بتضمن أمن هنا التلاميذ وقت بدلوا من القراية، وبتوفر لهم متابعة خاصة لهم. وعلى الرغم من جاذبية القروض دي، تلقى الواقع هنا بعض المؤسسات التعليمية شك من القاعدين بهجوا في الإعلانات، فكثير من المؤسسات اللي بتوصف نفسها بكون فوق ميزة تلقى شيء بس من الكلام اللي بتوصف بيا، والآخر ده ما في فوق، وتلقى عدد

0: السؤال في قدرة هنت المؤسسات لعشان توفر بيئة تعليمية مثل البتهجبية في الإعلانات اللي بتقدمها. وفي الجانب ده الأهمية بتقبل للأسر لعشان يتابعوا الجانب هن القراية للإيال، لأن مسؤولية التربية والدراسة ده ما ببقى للمؤسسة التعليمية وهيتا بس. نذكركم بكونه أفضل درب لازم الأسرة تراقبه وتختاره وتختار المدرسة اللي بتناسب إيالها ليقروا عديل، وما تكتفي بالإعلانات اللي بتقدمها بعض المدارس بس، خلي يمشوا ويشوفوا بإنهم ويأكدوا من المدارس اللي بتناسب الإيال وبتقري عديل، وهل المعلمين عندهم كفاءة ليقروا إيالهم عديل، وأن بين الصورة اللي بيقدموها في الإعلانات والواقع القاعد بإيش التلميذ فرق كبير، والمتابعة بتكشف الحقيقة وما يتابعوا الإعلانات، لأن القراية العديلة بتكون جيل قوي بقدر بكون مستقبلة وبخدم المجتمع حقا.
1: ريبورتاج سواتر الزميلة جهوة حبيب أمرة. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير اللمي حلينا كان شارك في الخدمات عن الدورة الاستثنائية الملمة الاستثنائية رقم 21 انت الاتحاد الإفريقي، ودام الصلاة لكبير الدولة المارشال محمد إدريس هادي بيتنو. الملمة دي كان بيجت في لواندا عاصمة أنغولا، وناقشوا فوقها كمان المشاكل الأمنية والصراعات القادمة في إفريقيا. جواب بومار والتفاصيل.
0: تيد موضوع قوين المقعد سوا ويوقف المشاكل ويلقوا حلول القاعدة تبقى في إفريقيا. في دا بدت الدورة الاستثنائية في نسختها رقم 21 اللي بتخدم في قمة هنت الاتحاد الإفريقي، والدورة دي سووها في مركز هنا الملمات الكبيرة القاعد في العاصمة هنا أنغولا لواندا، والقمة دي لقت حضور كبير منهم الرؤساء والوزراء، وده في الخدمة هنت الموضوع الشالو فوكا. والجلسة بدت بالكلمة اللي كان قدمها الرئيس الدوري هنا الاتحاد الإفريقي رئيس هنا أنغولا السيد جوا ليرينزو، قال كونين هنا الدورة الاستثنائية ده جاء ليكمل التزام هنا أنغولا في السلام والأمن والاستقرار في إفريقيا. زاد في كلامه وقال من وقت شال المسؤولية هنت الهكم عن رئاسة الاتحاد الإفريقي دا في سنة 2025، من الوقت داك وافقوا في المسائل دي والكان بتدخل من أولوية خدمتهم، وهم اليوم مقتنعين بكونه ما في تنمية مستدامة ولا تكامل اقتصادي بخدم بل الأمن والسلام والاستقرار. وكل رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي السيد محمود علي يوسف قال البيئة الأمنية في إفريقيا اليوم بقت بالهين مؤقدة، وده بسبب المشاكل هنت السلاح والبرجال أم بين الدول خاصة في الإرهاب والتهديد الانغانغر وعدم الاستقرار السياسي. نذكركم بكونه وقت ما شال الكلام رئيس الوزراء السفير ألمي هالينا الكام مسألة لرئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنو، قال لابد نشوفه عديل ونفكروا عديل في الأسباب اللي بتجيب المشاكل، وما في سلام دائم بلا مؤسسات قوية وبلا سيادة هنت القانون وبلا حكم رشيد وبلا عدالة. ألمي هالينا قال لازم نخط حد للقتل، ودا ما بالضرورة هنقطين حد للمشاكل، لأن السلام الحقيقي ببدأ وقت ما السلاح بدلي والشات بتدعم في قوين التحذير البدري والاستجابة الأجلة هنت القارة في خطين حد للمشاكل في لب الاتحاد الإفريقي.
1: الساعة 7 وتقريبا 23 دقيقة داخل الاستوديو راديو تشاد، نتابع لكم بنشر الأخبار. في المطار الدولي حسن جاموس اليوم فجر الوزير هنا الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد كان استقبل وفد واحد من التحالف العالمي هنا الفاكسيناشن والتحسين غافي ومنظمة الصحة العالمية. الوفد كمان جاء في إطار تفقد الخدمات عن الصحة ومساعدة لشات في إطار الجهاد ضد الفيروس عن الشلل هذا الأطفال. مصطفى بشارة محمد والتفاصيل.
2: عشان يدعموا جهود هنا الحكومة الجادية بالتعاون مع الناس اللي بيدعموها

0: المجال عن الصحة. جاءت الزيارة عن الوفد الكبير من التحالف العالمي للقاحات والتحصين غافي ومنظمة الصحة العالمية أوميس. والوفد ده يتكون من المديرة النائبة للبرنامج التحصين شوشوكي ناتيا والمديرة المكلفة بالدول المتضررة من الأزمات المختلفة كوليت سلمان والمسؤول من التنمية الشاملة بالتحالف كريس إلياس ومدير الصحة العالمية في أفريقيا جانابي محمد جو لبلدنا تشاد عشان يشوفوا الخدمات عن الصحة وكيف الدعم ماشي ويجيبوا الدواء عن التطعيم ضد مرض شلل الأطفال في بلدنا تشاد. ومرض عن الأطفال قاعد ينتشر كثير في كثير من تراب بلدنا تشاد. ووقت لقام وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد بمطار حسن جاموس ومعايا أمال عن الوزارة والمنظمات الصحية اللي بتخدم في بلدنا تشاد. وبعد ما لقوا استراحة بالصالة الكبيرة عن الزوار مشوا إلى المكان الخطوليم. والزيارة دي تدخل في إطار التعاون بين تشاد والناس اللي بدئموها في كيف يجيبوا الدواء ويوفروا للأطفال الدقاق الرعاية الأديلة ويحاربوا ويمرقوا المرضاي عن الشلل الأطفال من بلدنا تشاد.
1: الريبورتاج سوا ومضى فوق الزميل مصطفى بشار محمد. ودائما في موضوعنا الصحة مبكر يوم 31 أوت أي أغسطس 2026 ده بوافق باليوم الإفريقي عن العلاج بالشذر أي الطب التقليدي. بالمناسبة كمان المدير العام في وزارة الصحة العامة والوقاية يا ماجي جيتانغار كان قدم بيان صوفي للأمة التشادية في ده في مباني الوزارة الجاي في كارتي في ويت معرض اسمه عن العاصمة الجميلة في كارتي ديجيل. وفي البيان كمان تكلم بالطب التقليدي والدور الجاي لعبه في العلاج وجهود الحكومة الجاي تسويها بواسطة عن الوزارة انت الصحة العامة عشان تنظم القطاع عن الطب التقليدي ده في تشاد. في أخبارنا انت الجواجر البريفي عن الديبارتمان بار أزوم كان رأس خدمات عن ورشة انت التدريب اللي كان نصبوه لفايدي عن الجروبيمان الأوين في الإقليم. الهدف كمان عشان يقووا قدرتهم انت الخدمة في مجال عن الربين عن الهود وكيف يتابعوه حتى الهود ده يكبر ويقى كبير وأيضا كيف يقدروا يحموه من الأمراض وكان هود تقوم مرض كله كيف يقدروا يدعوه. الخبر كمان جاب لنا بشارة محمد صالح مراسلنا في مدينة أم التيمان. في مدينة مندو بيجي فتوها نوادي ورشان التدريب وتخص تقوه عن الجودة العديلة انت القرائي وخاصة كمان القرائي انت البنات. الزميل عمر محمد موسى والتفاصيل من مندو.
2: الوقت دي بيحسن وباح الجودة عن التعليم ولقيد على بعض من الأمال عن المنظمات والجمعيات عن المجتمع المدني في تخطيط على مجال التعليم وشجعان القراية هنت البنات. رئيسة هنت البيتا سيرا باسكالين في كلمتها بالمناسبة شكرت السلطات المحلية وقالت بيتتهم دي جات عشان بتجي قدرات هنت الخدامين في القطاع عن التعليم وأشادت بالدور الحيوي للمجتمع المدني في أجزان تعليم عن البنات معتبرة أن الورشة دي تمثل خطوة عملية مهمة تجاه تحقيق على المساواة التعليمية. السكرة فيها مندير إيران حتي روزي ألي وفي فتحان للخدمات انت الورشة تكر البيتا وأكد في كلمته بالأهمية إشراك على الجمعيات والمجتمعات المدنية في دعم على العملية التعليمية خاصة في المناطق الريفية. أيضا السكرة فيها حتي روزي ألي تبدت بضرورة تكاتف انت الجهود بين السلطات المحلية والجمعيات ليحقق أهداف التنمية المستدامة في مجال عن التعليم وطلب من المشاركين اللي يركزوا شديد عشان يموجوا بنتائج سمها ويطبقوها في أرض الواقع. ونذكركم الورشة دي لما أكثر من 30 مشارك ومشاركة وجوا من مختلف أقسام اللي بتنتب في مجال عن التعليم. ستستمر الورشة دي لمدة 3 أيام. من مدينة مندو عمر محمد موسى للإذاعة الوطنية التالية.
1: نرجع هنا في العاصمة جميلة وفي أخبار الرياضة في الاستاد سنة ديجيل كان بدأت البطولة هنجات الوطنية هنت التايكاندو اللي كان شاركوا فوقها كثير من الرياضيين اليوم من مختلف الأقاليم من بلد نجات. رأس المناسبة هنت البداية كمان رئيسة الكونفدرالية الوطنية التشادية هنت التايكاندو جمادوم نجينا محمد بر إدريس والتفاصيل.
3: بدأت في ملعب هنديجيل الرياضي في العاصمة نجمينة منافسات هنت البطولة الوطنية التشادية للتايكوندو ودل الناس الكبار بمشاركة رياضيين بيمثلوا مختلف الروابط الإقليمية في تشاد، وده في حدث مهم بوصف وبكشف المواهب هنت الرياضيين وبقوي حضور هنت الرياضة هنت التايكوندو في المستوى الوطني. رئيس الكونفدرالية التشادية للتايكوندو جيما دومنو جينا رأس افتتاح هنت البطولة التستمر يومين وتشهد منافسات في جانب الرجال والسيدات. رئيس الكونفدرالية نوجينا قال البطولة تمثل محطة مهمة عشان بعرفوا فوق مستوى هنت الرياضة وبيختاروا الأناصر الجاهزة والتشارك عشان تمثل تشاد في المسابقات الإقليمية والدولية الجاية. جيما دوم شكر مشاركة هنت الوفود الجايين من مختلف أقاليم تشاد عشان بجوا بيشاركوا في المنافسة الرياضية القوية دي. أكد بكون الكونفدرالية من خلال المنافسات دي تطور الرياضة التايكوندو وترفع المستوى الفني للممارسين وتقوي كذلك هنت الانضباط والروح الرياضية والتقارب بين الشباب التشادي. نذكر بكون ملعب هنديجيل الرياض في خلال يومين من البطولة بيقى فوق منصة عشان بوصف مهارات هنت الرياضيين والمن المتوقع عشان تساهم في المنافسات ويوصف مواهب جديدة تقدر تمثل تشاد في المحافل الرياضية المختلفة.
1: أجدي روبير الساعة 7:31 داخل الاستديو نفس الساعة في كل الأقاليم على بلدنا تشاد. دي نشط الأخبار المشي والناس الفاتتهم كمان يذكرون بالعناوين. رئيس الوزراء الكبير لكم السفير لمي حلينا كان شارك في الخدمات للدولة الاستثنائية رقم 21 للاتحاد الإفريقي مسألة لكبير الدولة المارشال محمد إدريس ديفيد نو، ولما كمان كلموا فيما يخص الحاجات الأمنية والخلافات في إفريقيا وبقت في لواندا عاصمه أنغولا. الوزير النسيئة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم كمان استقبل وفد واحد من التحالف العالمي عن الفاكسيناسيون والتحسين غافي ومنظمة الصحة العالمية في وفي استاد نديجيل كمان بدأت البطولة الوطنية عن التايكوندو اللي بيشارك فيها كثير من الرياضيين اليوم من مختلف الأقاليم على بلدنا نجاتا. دي نشتر أخبارنا للمشي. شكرا لكم أنتم القادين تابونا حاليا من أمتمان من أبشي من موندو ومن أي مكان بواسطة راديو تشاد. دي نشتر الأخبار كان جهزوا أسرة التحرير مصطفى بشارة محمد عمر إدريس تيت إخراج نحجة وعبيب عمر ترجمة وقدمها لكم جمال عبد الناصر الشيب البكي أرقدو أو غيره.

السادة المستمعين ومستمعات الكرام، حنا غدي كات يا تشات، ما تنسوا المستقبل وين. فأخني كمان نقول فيها مساء الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية كات الساعة 7:36 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية كادية. نجي في داخل الاستديو ونواصل كمان ببلاغتنا. أنا اليوم مع الشيخ الحاج فكي جدنا صاحب الأسرار والحكمة الربانية الروخاني، يبلغ لكل الجمهور الكاديين بصفة عامة أنا كل البروفنس أنا البلد بكونه بقول هو عند آيات من ذكر الله الحكيم. بقدر كمان بداوي كثير من الأمراض اللي بتأذي المواطنين الكاديين، مثلا الشلل واللبطن إذا كان بس يعني يملي علمي، أو الشلل اللي عنده تقريبا 4 سنوات، ومشكلة عن الديابيت أي السكري التنسيون العسمة، وبعد من الأواوير اللي بدوا كما بتداوى القهى السل اللي بعازي المرأة أو كمان الراجل اللي دؤف الرجالة، إذا كان الراجل داير لها سخير أو كمان المرأة داير لها سخير كذلك بإذن الله بلقو. ومن ناحية تانية حتى إذا كان الإيالة الدقاق أو كمان بعض من الناس كان في الفراج بس يعني بنومه يحلموا يبولوا ده زادت يعني بديهم الدواء وبلقوا العافية. في بعض من الناس كمان يعني بخلوا الجنون بس يعني بتشيل، أو كمان يعني تسكن في البيت كذلك يعني بمرقة. وأيضا إذا كان الكلب أدى الزول أو كمان الدبيب أو واحد من ضمن الحيوانات كذلك بداوي ونادم، إذا كان بس داير بخلي منه شراب المريسي أو السيجاريت أو الترامول أو المخدرات وكل شيء. سيد تفكي جدنا صاحب الأسرار والحكمة الربانية الروحاني يقول له هو سيشقى في مساكوري، وبالتحديد كمان في كاركي بورنوتي. تقدر تتصلوا معايا في الأرقام 905-29-10-88 أو 99-08-08-27 أو 68-03-05-01 أو 66-75-91-70. وكل الأرقام دي كمان يعني بتلقوها بواتساب، يقول بإذن الله تلقوا العافية بصحة والسلامة. نكرر، الشيخ الحاج فكي جدنا صاحب الأسرار والحكمة الربانية الروخاني يبلغ لكل المواطنين الكاديين بكونه بآيات الله الذكر الحكيم. بقدر كمان بقالك أمراض مختلفة، مثلا الشلل والبطن إذا كان بس يملي علمي، الديابيت اللي هو السكري التنسيون الأزمة، وبعد من الأواوير اللي بعالجوها كما بتلقارك القهى للرجل أو كمان المرأة دؤف الرجالة أو كمان الرجل يدور لها سخير أو المرأة دير لها سخير بإذن الله بلقو. ومن ناحية تانية بقول بعد من الناس إذا كان بس أو إيالة دقاك كان نايمين يعني بحلمه وبقوله تزاته كلها بعالجهم. الزول إذا كان داير زواج سنة الله ورسوله كذلك بإذن الله بقدر بداوي. وأيضا دؤف الرجالة، وقال إذا كان بس يعني زول دبيب أداء أو كلب أو واحد من ضمن بحيم شغل أداء بقدر بداوي. أو كمان يعني بخلي مرة واحد النادم البشر بالسيجاريت أو الترامول أو المخدرات كذلك يعني بقدر بخليه. في بعض من البيوت اللي قاعدين فوقها ساكنين فوق الجنون كذلك بإذن الله بقدر بطرد الجنون ده. وأيضا المرض هنا الإيمرويد أيوة، وأيضا الأمراض مختلفة. ومن ناحية تانية أباصور يقول النادم داير تتصل معايا كمان في الأرقام
9 5 29 08 88 90 08 90 05 96 07 63 05 91 70 01 فكي جدنا سايب الأسرار والحكمة الربانية الروحانية يقول بإذن الله كمان إن شاء الله بتلقوا العافية بالصحة والسلامة. الله يديكم العافية. بلاغتنا هنا الوفاة جلالة السلطان محمد تأيجي لكشال كاسر بلاغ ده كان قبل قرينا ونكرره لتاني مرة. جلالة السلطان محمد تأيجي لكشال كاسر الحاج بيشي جيمي موسى جيمي الشيخ عزيز محمد ابن نسيب مسار بنية دقية بنية هارون بنية عمر صالح الجيت الدف عامت الدف محمد بنغاي مكايلة بشارة ديناء جيمي خالد محمد جبرين دونغوس الغوني جبرين خزالي الإمام محمد شنكو يونس التمير الخالي محمد ولد السيف مرسال الخميس الشيخ أسمان الفاروق بلام اللوان جدة بلام الشيخ اللوان الحاج حسن مهمت بلام هارون عمر الشين سمعين جبرين عبد الله خادر مصطفى بلام حسن حسيني بلاما مهمت عمر بلاما جيت عمر إدريس ولد الرئيس فيلي محمد بلاما عثمان هارون بلاما عبد الرحمن بلاما الحاج غنبو بلاما هارون آدم بلاما أبكر هارون بلاما جد آدم الحاج بلاما جد هارون بلاما إما نكاس وأسرة وكيل موسى أسرة محمد مسار بلاما محمد أخي بلاما محمد أمسينيتي بلاما آدم الحاج بلاما حامد موسى الحاج أزرق موسى عمر كمندا بلاما عمر يعقوب الشيخ محمد أمبريا وأسرة كيرشا علي وأسرة شريف ساكن أسرة سالي كاتيو أسرة الشيخ أخونا عفوان أسرة الشريف أحمد أبكر أدلجي محمد كاسر جدة رمضان أسرة شايب كويس أسرة حسنة ولد الحاج سيد عمر الشريف محمد شواء أسرة أبكر عبد النسيب أسرة الشريف أمبدي أسرة أمبدي يونس أسرة الجوني دناء مهمت البشير إبراهيم أسرة الشريف أنغاي دناء دونغوس أسرة حسنة زريغا في الفوات اللوان فايو ديليجي إدريس الكاس ديليجي إدريس عبد الله ديليجي إما أجيت ديليجي موسى آدم إدريس ديليجي أبكر كازي ديليجي الحاج آدم هناك في كيسة بلاما زيادة بلاما عبد الرحمن هناك في ريبي فكي إسالي رمات وفي أمباوي الأصل كتابة الشيخ محمد ابن نسيب بلاما ليبيان بلاما آدم هناك في شينفري بلاما أتاير محمد وكيل أبصالي أصالي جدة أسرة كونغولي محمد أسرة كندي هناك في إفني أسرة حمدان في ردينا الجوني آدم مصطفى الشيخ صالح فلجة بلاما عبد الرحمن هارون هناك في المردو اللوان إبراهيم الجيت مهدي اللوان جبرين دونغوس اللوان فليجي حسن فليجي فكي موسى غومبو بلاما جد المدير هناك في أمبيت أمداي عبد الله هناك في كاتانجر على حسب الكتابة بلاما أحمدايا هارون بلاما محمد أبو جوجة بلاما النور محمد في ملايسايا
عبد الله عثمان هناك في لبدي لوم الهيزين لوم الهيزين يبلغ لكل الأهل اللي برا والداخل وجميع ناس الإير في أوروم بموت أنا بنيتهم كسيري بيت دقية بنية كسيري بيت دقية بنية كان ماتت اليوم يوم الأحد في أجامة هلا بلاما بيشي جيمي وصرها كمان بسوا أمباكر يوم الاثنين في أجامة هلا بلاما بيشي جيمي ده في كانتون قدادة اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة والأهل المرحومة كمان الله يواليهم الصبر دايما مع بلاخاتنا هنا اللوافة أوت هسيني دليجي رمات حسن كوميسير محمد أزرق محمد إيمر الشيخ إدريس الأبلام هارون إيسا محمد شايب الإمام مصطفى جبرين عبد الرحمن والكاغاو أبلام جد أمر الرئيس هسيني رمات إبراهيم رمات حسن عثمان سالي آدم الشيخ هسيني حسن آدم دهية محمد جبرين محمد سيد حسن سيد قنبو محمد حسن محمد اللوان عبد الكريم جراد الشيخ عبد الله هسيني الشيخ جد محمد الشيخ عبد الرحمن بشارة الشيخ هسن متر الشيخ دنا دليجي حامد محمد دليجي موسى جبرين دليجي خليل جبرين دليجي هارون أخي دليجي أبا زين هسيني دليجي عبد الله كليسيم دليجي أبا بكر إدريس ساكن دليجي رمات قنبو جارمي وكيل جدة أتركة بلاما حسين جدة بلاما جبرين محمد بلاما سليمان أخي بلاما عبد الله جبرين بلاما جدة حسيني بلاما حسين آدم بلاما أبا إيسا بلاما أبا جيت بلاما وكيل بابا بلاما الحاج بكر بلاما إيسا بشير بلاما الحاج عثمان خالد بكر مكايلا إبراهيم باسا توم بلاما موسى كوندي جدة محمد عمر خميس لوم الهزن يبلغوا لكل الأهل اللي برا والداخل وجميع ناس الإير في عروهم بموت أنا طنط حقهم ما عارفين يعني طنط إمتهم أو خالتهم وأمهم جدتا آدم كبة جدتا آدم مكبة كان ماتت اليوم يوم الأحد والصراحة كمان بسوء مبكر في هلة فتتة هلة جدة أمر قاسي اللهم يغفر له ويرحمها بالجنة والأهل المرحومة كمان الله يواليهم الصبر آخر بلاخنا الوفاء أسرة أحمد أبو إميتي أسرة بركة آدم أسرة بنية هارون أسرة أمر كسة أسرة الشيخ إبراهيم والزرافة أسرة الحاج معلم أنجني أسرة الياسة أسرة محمد والبشارة وأسرة معلم سالي الإجني قنبو أخي الشيخ جيت خالد اللوان كشلة دنادنيني وأسرة جدة ولا إيسا بلاما محمد زين بلاما يسيني رمات أسرة معلم قمر محمد هارون المعروف أسوان تايا بلاما حسنة ولا يونس وكل الأهل لهم الإذن يبلغوا لكل الأهل اللا برا والداخل الأهل الشرف الأسلة اللا بناسيت أولاد أبا علي اللا خزام اللي يسيه الأهل اللي برا والداخل بيموت عن أخوتهم وبنيتهم الجدة بشارة كان ماتت أمس يوم السبت وسرها كمان بسوء مبكر يوم الاثنين في هلة الجدة هلة بلامة عبد الرحمن بركة اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة ولا أهل اللي مرحومة كمان الله يواليهم الصبر السادة اللي مستمعين ولا مستمعات باسمي وباسم من الأمال أنا أونما نقدم تعزياتنا الحارة لأسرة المراحيم هم السابقون ونحن اللاهقون إنا لله وإنا إليه راجعون.

أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، مساء الخير كذلك لكل سادة المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. صباح الخير مساء الخير هناك لجيم الشيني والد الليمير من أبجوخانة كبير كارتي إيرنتي، نقول لك مساء الخير مو فرير لك أنت ولكل المستمعين. أنا أبجوخانة كبير بدون انفراز، وأيضا نقول مساء الخير هناك لجبورة ودا شيف دي كانتون جبورة ودا لك أنت ولكل أسرتك وكل زوجاتك الحاليا قاعدين تتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. أن إحنا معكم وأنتم معنا كابين تكنيك.

أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، هنا غدي تشاد لحظات ونسمع آخر فاصل غنائي. أيوة، لأن باقي لي بس 4 دقائق عشان نعيش مع المستمعين. بعد 4 دقائق الفضلت كمان نقول له باي باي. يا سلام لكل السادة المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين في تابل الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد في موجة 94.5. أن إحنا معكم وأنتم معنا وأغنية الفنان جادي محمد علي دير السيلة. يا سلام لكل سادة المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بتاب الإذاعة الوطنية لجمهورية جاد. شوقنا بحر ودموعنا متر وكلامنا يكون عسل للمستمعين. كوميسير راماتا بيسو جاكسون، أي جاكسون أم بيرسون، نقول لك مساء الخير لك أنت وكل زوجاتك الحاليين قاعدين بتابوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد هناك من فندوري. ما ننسى كذلك الإمام هناك من فندوري، أيضا نقول لكم مساء الخير، وأكيد أنتم قاعدين تسمعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية.

أعزائي المستمعين ومستمعات الأكرام، أنا غادي أكاد الساعة 8 إلا دقيقتين هناك في مساكوري، بالتحديد كمان في كاركي بورنوتي، نفس الساعة كمان في فيانغا، نفس الساعة هناك في أمبسطنا ده هناك في فتري. الوقت تم وساعة دقت الإشارة خلاص سبقت 75 دقيقة في لب العيلة، 75 دقيقة سادة المستمعين والمستمعات سموت المنوات الغنائية البلاخات هدي آياتنا، وأيضا البرنامج ركن الدين العظيم أجدير غوبير في الحندسة السوت إنسبكتير حسن عليفة، وكمان نقايت في الريجي دانتين تجهيز وتقديم البرنامج الكوماندان إبور عبد العادي محمد صالح بابا يارو. كل البرنامج ده كمان يعني لقوته في تهتي إشرافة لبابا دا لاميزون بابا بادمي سايكو كالكل. أيضا المستمعين والمستمعات في الشيلين على البرسونال كمان البيتي فرير أستاذ آدم لحظات نخليكم الجرام فرير بنان السيلايو بيجي يقول لكم ما سبب ونجوخ بون سوار كلانا كمان إن شاء الله نليب معكم في وقت قريب هنا نجمعنا غادي وكياد ما السلامة التهيات أرقدوا بعافية.

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن دهب.
1: معكم عمر حسن دهب في تقديم هذه النشرة. المستمعين الكرام أينما كنتم مساء الخير وأهلا بكم في تفاصيلها، نستهلها بورقة التحرير حول الاستعداد للعام الدراسي القادم، ويأخذنا الزميل عبد الله هارون آدم حول الدعايات المفرطة لمؤسسات التعليم الخاص.
2: مع اقتراب موعد الدخول المدرسي تستعد الأسر لإعادة أبنائها إلى مقاعد الدراسة في وقت تشهد فيه المؤسسات التعليمية لا سيما الخاصة منها منافسة قوية لاستقطاب التلاميذ، وذلك عن طريق الإعلانات الخاصة بالدخول المدرسي عبر الإذاعات والتلفزيونات ووسائل التواصل الاجتماعي. مؤسسات تعليمية تقدم نفسها باعتبارها الأفضل وتعيد الأولياء بمستويات تعليمية متميزة، فيما تعلن أخرى أن تحقيق نسب نجاح تصل إلى 100% في امتحانات شهادة التعليم الأساس والبكالوريا. ولجذب مزيد من الأسر تتحدث هذه المؤسسات عن توفير أساتذة للغة الإنجليزية ومطاعم مدرسية وملاعب رياضية، إضافة إلى ضمان أمن التلاميذ وتوفير متابعة خاصة لهم. وعلى الرغم من جاذبية هذه العروض، فإن الواقع داخل بعض المؤسسات التعليمية قد يكون مختلفا تماما عما تقدمه الإعلانات، فعدد من المدارس التي توصف بأنها مؤسسات للتميز قد لا تتوفر سوى على مساحة محدودة وعدد قليل من الغرف التي جرى تحويلها إلى قاعات دراسية إلى جانب منشآت مؤقتة ومساحات ضيقة لا تسمح للتلاميذ بممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية بالشكل المطلوب. أما التجهيزات التعليمية وخاصة أجهزة الحاسوب فقد تكون محدودة للغاية أو قديمة، الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول مدى قدرة هذه المؤسسات على توفير البيئة التعليمية التي تتحدث عنها في إعلاناتها. وهنا تبرز أهمية دور الأسرة في متابعة المسار التعليمي للأبناء، إذ أن مسؤولية التربية والتحصيل الدراسي لا تقع على المؤسسة التعليمية وحدها. هذا وننوه إلى أن أفضل طريقة أمام الأسر لاختيار المؤسسة المناسبة هي عدم الاكتفاء بما تقدمه الإعلانات، وإنما زيارة المدارس ميدانيا والاطلاع على مستوى التجهيزات وكفاءة المعلمين والنتائج الفعلية للسنوات السابقة. فبين الصورة التي تقدمها الإعلانات والواقع الذي يعيشه التلميذ داخل الفصل تبقى المعاينة المباشرة أكثر قدرة على كشف الحقيقة. وبعيدا عن بريق الإعلانات ووعود النجاح، يبقى الهدف الأسمى هو توفير تعليم جيد يصنع جيلا قادرا على بناء مستقبله وخدمة مجتمعه، عام دراسي موفق حافلا بالعلم والنجاح لجميع أبنائنا التلاميذ.
1: شارك رئيس الوزراء سفير لامايه لنا ممثلا لرئيس الجمهورية، شارك في عمان الدورة الاستثنائية ال21 للاتحاد الإفريقي والتي انعقدت بالعاصمة الأنغولية لواندا، وذلك لمناقشة القضايا الأمنية والصراعات التي تشهدها القارة الإفريقية. علي بشاري.
3: تحت شعار تعزيز آليات منع النزاعات وحلها في أفريقيا، انطلقت بمركز مؤتمرات العاصمة الأنغولية لواندا أعمال الدورة الاستثنائية 21 لقمة الاتحاد الأفريقي. القمة شهدت حضور عدد من الرؤساء والوزراء، وذلك للعمل على شعارها الذي وضعت له. وافتتحت الجلسة بكلمة الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي رئيس جمهورية أنغولا السيد جواو لورينزو، الذي قال إن انعقاد هذه الدورة الاستثنائية يأتي استمرارا لالتزام أنغولا من أجل السلام والأمن والاستقرار في أفريقيا. وأضاف بأنه وخلال توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي في العام 2025 فقد تم وضع هذه المسائل ضمن أولويات جدول أعمالهم، وهم اليوم مقتنعون بأنه لا يمكن أن تكون هناك تنمية مستدامة أو تكامل اقتصادي فعال دون الأمن والسلام والاستقرار. أما رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي السيد محمود علي يوسف فحذر من أن البيئة الأمنية في أفريقيا أصبحت أكثر تعقيدا بسبب النزاعات المسلحة والتوترات بين الدول والإرهاب والتطرف العنيف وعدم الاستقرار السياسي. هذا وفي كلمته رئيس الوزراء سفير آل ميهلنا ممثلا لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيت نو قال إنه يجب النظر بشجاعة إلى الأسباب الجذرية للنزاعات، لأنه لن يكون هناك سلام دائم بدون مؤسسات قوية وبدون سيادة للقانون وبدون حكم رشيد وبدون عدالة. وأضاف ألمي أهلنا بأن وضع حد للقتال لا يعني بالضرورة وضع حد للنزاع، لأن السلام الحقيقي يبدأ عندما تصمت الأسلحة، وأن تشاد تدعم تعزيز آلية الإنذار المبكر والاستجابة السريعة القارية للحد من النزاعات داخل الاتحاد الأفريقي.
1: تستقبل العاصمة جمينا هذه الأيام وفودا من منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتحصين، وذلك لمناقشة الأوضاع الصحية بالبلاد ودعم مكافحة فيروس شلل الأطفال، حيث استقبل وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد استقبل طليعة الوفود بمطار حسن جاموس الدولي. مصطفى بشارة محمد.
4: دعما لجهود الحكومة الجادية بالتعاون مع شركائها في المجال الصحي، تجيء زيارة وفد من التحالف العالمي للقاحات والتحصين غافي ومنظمة الصحة العالمية، ويضم الوفد الزائر إلى البلاد المديرة النائبة للبرنامج التحصين شوشوكي تانيا والمديرة المكلفة بالدول المتضررة بسبب العزمات المختلفة كوليت سلمان والمسؤول من التنمية الشاملة بالتحالف كريس إلياس والمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا جانابي محمد، الذين قدموا إلى البلاد من أجل تفقد الخدمات الصحية لا سيما الدعم الذي قدموه في التطعيم ضد شلل الأطفال الذي أصبح ينتشر بصورة كبيرة بالبلاد. وكان في مقدمة مستقبليهم بمطار حسن جاموس الدولي وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد ومسؤولي الوزارة والمنظمات الصحية العاملة بالبلاد. وبعد استراحة قصيرة بصالة كبار الزوار، توجه الوفد إلى مقر إقامتهم. وتدخل هذه الزيارة في إطار التعاون القائم بين تشاد وشركائها، وذلك بهدف توسيع النطاق الوصول إلى اللقاحات المنقذة للحياة وتوفيرها للأطفال من أجل استئصال فيروس شلل الأطفال من البلاد.
1: صحيا، يصادف 31 من أغسطس اليوم الإفريقي للطب التقليدي. بهذه المناسبة قدم المدير العام لوزارة الصحة العامة والوقاية الدكتور ياماجي الياس جيتاينغار قدم بيانا صحفيا، نتابع جزء منه بترجمة وصوت أحمد خميس جمعة.
5: Le thème retenu cette année, cette 24e édition 2026, est « Réflexion sur les efforts de recherche et de développement en matière de médecine traditionnelle ».
6: قد اختير للدورة 24 2026 شعار التفكير في جهود البحث والتطوير في مجال الطب التقليدي من أجل تنفيذ التغطية الصحية الشاملة في الإقليم الإفريقي. وفي الواقع يشكل الطب التقليدي منذ أجيال مكونا مهما من منظومة الرعاية الصحية في مجتمعاتنا، ويجب أن يتيح البحث العلمي على وجه الخصوص معرفة أفضل النباتات الطبية وتطوير منتجات تستجيب لمتطلبات الجودة والسلامة. إن بلدنا تشاد يتمتع بتنوع بيولوجي غني وتراث مهم من المعارف التقليدية، ولذلك من الضروري تهيئة الظروف التي تسمح بتحويل هذه الإمكانات تدريجيا إلى موارد مفيدة لصالح صحة سكاننا. ولتحقيق ذلك قامت وزارة الصحة العامة بتنفيذ عدة إجراءات لصالح الطب التقليدي، ولا سيما تأطير ممارسي الطب التقليدي من خلال التدريب والتعاون مع المنظمات الداعمة للطب التقليدي عبر اجتماعات شهرية، إعداد إطار قانوني لتعزيز تنظيم الطب التقليدي وضمان حماية أفضل للمرضى، البحث وتطوير الطب التقليدي من خلال المشاركة في اللقاءات العلمية والتقنية الوطنية والإقليمية والدولية. وفي هذا المنظور تعتزم وزارة الصحة العامة مواصلة جهودها من أجل تعزيز الإطار المؤسسي للطب التقليدي وتحسين جودة وسلامة وفعاليات المنتجات والممارسات التقليدية وتعزيز الإنتاج المحلي للأدوية ومنتجات الطب التقليدي عالية الجودة. إن نجاح هذا الطموح يتطلب التزام جميع الأطراف المعنية داخل المنظومة إلى مواصلة جهودهم في تطوير مهاراتهم والتعاون بشكل أكبر مع مؤسسات الصحة الحديثة والبحث العلمي. وأخيرا أدعو جميع الفاعلين إلى وضع ديناميكية التغيير والتحول في صميم أعمالهم من أجل إحداث ثورة في ممارسة الطب التقليدي في تشاد.
1: نظم اتحاد الصحفيين التشاديين بالتعاون مع مؤسسة هيونديل ندوة النقاش تحت عنوان العفو الرئاسي تهدئة ام إعادة توازن للمشهد السياسي التشادي. كان ذلك امس بدار الصحافة التشادية. عبد الرؤوف ايوب عبد الكريم.
7: بهدف فتح نقاش هادئ ومسؤول حول تداعيات العفو الرئاسي الأخير ومقاربة الموضوع من جوانبه القانونية والسياسية والإعلامية على أرض الواقع، نظمت ندوة نقاشية تحت عنوان العفو الرئاسي تهدئة أم إعادة توازن للمشهد السياسي التشادي. وشهدت الندوة مشاركة ثلاثة محاضرين من بينهم الخبير القانوني سوكسين غاربو الذي أوضح بأن العفو الرئاسي يستند للمنظومة القانونية في البلاد وفي مقدمتها الدستور باعتباره القاعدة الأساسية التي تنظم مختلف المؤسسات والصلاحيات. من جانبه الصحفي والمحلل السياسي لالجيم نارسيس أشار إلى أن العفو الذي أعلنه رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو في 14 أغسطس 2026 لعدد من القادة السياسيين المعتقلين يمثل خطوة إيجابية باتجاه تهدئة المناخ السياسي والاجتماعي في الوطن. وأضاف أن قرار رئيس الجمهورية لمنح العفو أثار ردود فعل إيجابية من عدة أطراف باعتباره بادرة نحو مزيد من الحرية والانفراج السياسي، مؤكدا في الوقت نفسه أن العفو لا يمحو الجرائم أو الإدانات وإنما يخفف العقوبة. هذا ويأتي تنظيم هذه الندوة النقاشية ضمن سلسلة الأنشطة الشهرية التي ينظمها اتحاد الصحفيين التشاديين بالتعاون مع شركائه بهدف تعزيز الحوار حول القضايا الوطنية الراهنة وفتح فضاء للنقاش الهادئ والمسؤول بمشاركة الفاعلين في المجالات القانونية والسياسية والإعلامية وغيرها.
1: رياضيا، شهد ملعب الدجيل انطلاقة بطولة تشاد الوطنية للتايكوندو والتي يشارك فيها نخبة من الرياضيين قادمين من مختلف الولايات. رأس الانطلاقة الرسمية لهذه البطولة رئيس الكونفدرالية التشادية للتايكوندو جمادوم نجينا محمد عمر إدريس.
8: انطلقت بملعب الدجيل الرياضي بالعاصمة نجمينا منافسات البطولة الوطنية التشادية للتايكوندو لفئة الكبار بمشاركة رياضيين يمثلون مختلف الروابط الإقليمية بالبلاد في حدث يهدف إلى اكتشاف المواهب وتعزيز حضور هذه الرياضة على المستوى الوطني. وقد أشرف رئيس الكونفدرالية التشادية للتايكوندو جيما دوم نوجينا على افتتاح البطولة التي تستمر يومين وتشهد منافسات في عدة فئات للرجال والسيدات. وقال نوجينا إن البطولة تمثل محطة مهمة لتقييم مستوى الرياضيين واختيار العناصر الأكثر جاهزية لتمثيل تشاد في الاستحقاقات الإقليمية والدولية المقبلة، مشيدا بمشاركة الوفود القادمة من مختلف الأقاليم. وتسعى الكونفدرالية من خلال هذه المنافسة إلى تطوير رياضة التايكوندو ورفع المستوى الفني للممارسين إلى جانب تعزيز قيم الانضباط والروح الرياضية والتقارب بين الشباب التشادي. وتحول ملعب الدجيل خلال يومي البطولة إلى منصة لاستئراض مهارات الرياضيين وسط توقعات بأن تسهم المنافسات في إبراز مواهب جديدة قادرة على تمثيل تشاد في المحافل الرياضية المختلفة.
1: في مدينة مسيل سلامة ترأس محافظ محافظة بهر أزوم أعمال الورشة التدريبية التي تنظم لصالح رؤساء الجمعيات النسائية بالولاية، وذلك لتعزيز قدرتهن في مجال تربية الأسماك ومتابعة مراحل إنتاجها. بشارة محمد صالح.
9: تفخر ولاية سلامات عموما ومحافظة بحر أزوم على وجه الخصوص بالثروات الطبيعية والإمكانيات الكبيرة، غير أن هذه الموارد لم تستغل بالشكل الكافي لتوفير الغذاء للسكان وخلق فرص عمل مستدامة. وتؤدي النساء دورا محوريا في مجال تحويل الأسماك وتسويقها، إلا أن حضورهن لا يزال محدودا في مجال الإنتاج المباشر. وفي هذا الإطار تهدف هذه الدورة التدريبية إلى تعزيز القدرات الفنية للقيادات النسوية في المجتمعات، بما يمكنهن من إعداد وإدارة مشاريع مستدامة وقابلة للاستمرار في مجال تربية الأسماك. وأوضح محمد توكسو المنسق الوطني لمنظمة أجا أربيس أن تربية الأسماك لا تمثل مجرد بديل اقتصادي، بل تشكل أيضا رافعة مهمة لتحقيق الاستغلال المالي وتعزيز الأمن الغذائي للأسر. وخلال افتتاح الدورة خاطب محافظ محافظة بحر أزوم محمد أحمد صالح المشاركات، مؤكدا أن أمامهن فرصة مهمة لاكتساب مهارات عملية ومفيدة، وحثهن على متابعة الدروس والتوجيهات التي يقدمها المدربون باهتمام وجدية والاستفادة منها في تطوير مشاريعهن المستقبلية. ومن المنتظر أن تسهم هذه الدورة في تطوير مهارات المشاركات وتعزيز دور المرأة في قطاع تربية الأسماك، بما يدعم سبل العيش ويحسن الأمن الغذائي بمحافظة بحر أزوم. أم تيمان بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية.
1: بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل، وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام، هنا راديو تشاد في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامجنا هنا اليوم بيكلم في المرض الخطير هنا الكوليرا، الكان أعلنتها وزارة هند الصحة العامة بكون سجلوا بعض من الحالات هند الكوليرا في أنجمينا وفي بعض من المناطق التشادية، ولكن بفضل هنا جهود هنا وزارة الصحة العامة حاليا الحالة هند الكوليرا مستقرة، كل الإجراءات شالوها والبكانات جهزوها ليخطوا فوقها المرضانين. ضيفنا في البرنامج ده المندوب هنا الصحة العامة لمدينة أنجمينا دكتور رماد عبد الله عبد الرحمن، بيكلم لنا في مرض هنا الكوليرا وكيف نحمو نفسنا منه. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: دكتور، كان في الأيام الفاتت الوزارة هند الصحة العامة والوقاية كان أعلنت ظهور هنا حالات هنا الكوليرا في مدينة أنجمينا وفي بعض الولايات، تقدر تقولينا كم عدد الحالات السجلوا؟
1: بالنسبة للكوليرا زي ما قلت من يوم 24 شهر 7 المينيستير سوى ديكلاراسيون، لو كده بدينا قد نارشتري 2-3 بهيني بحصة ما شاء الله المستيطاسيون ماتريزي، جانو اكيب من نوغو سنترال ناس مدربين الصحاليين قاعدين في التيرين، دونك 24/24 بسو تور في الكارتيزات عندنا أجان جينا وقولهم أجان سانتي كوميونتير، كل ما سميو حركة نادم سبب شغلة بيجي بنادونا نجري بوتير نسوي انفستيغاسيون نبري ليفل خلا ونسوي تيست توسا كان بيجي كوليرا كمان يجبون ودو في سانترانا تريتمان. بالبداية خوفنا من أصل ما شاء الله المتريس عندنا لكم
0: قدرت سيطرتوا على الوضع. دكتور، الكوليرا هي واحدة من الأمراض اللي بتقتل الإنسان، فشنو الإجراءات الزول يقدر يسيع عشان يحمي نفسه من المرض؟
1: الكوليرا زي ما قلت بالفرنسية ده هما مرض، أنا نقول شنو وصح من الوصح، إنساني كما تغسل يدينك تاكل، انساني كان تمشي خلا تمر من خلا ما تغسل يدينك، مره كان ماشي لداي ما تغسل يدينك بقلم وصابون، ده حاضر بس تقرب دوم مع المزيرة الثلاثه ده، بس انت كان طبقتهم ده شيء بيجيك ما في سورتو، خاصه للعيون بمشي في السوق الكبير اللي جي مزاتك تشوفوا ما الضبان والشنو يشيلوا بس يجي بقلم صايبه ما يمصوا ياكل ده كله، خلوا منهم حتى الاكل ذاتك مارق من اللداي ده، الاكل يكون ساخن ساخن فيها مويه ده بتنتناز ياكل ما تغلي برضه ده البكتيريا تنقل ده، بس مزير ده هو سيمبل كالناس بقدروا بتطبخوا له فرانشيمان ما يخافوا شيء مرض دماغ مسك.
0: دكتور، إنت كمندوب صحي لمدينة أنجمينا، شنو رسالتك توصلها للبوبولاسيون عن أنجمينا وعن البروفنس؟
1: نقول للبوبولاسيون ده خلي ما يخاف، ومرض ساقط وبيجينا إلا بالوسخ، دونك أي زول يشيل بروكوسيون كان باكل يغسل يدينا ألمي وصابون ألمي، كان سيرتو اللي نازنا القاعدين في طرفها اللي ينكون شربوا ألمي عن البار ولا عن البير، ممكن الألمي ده يفوروا قبل يشربوا ده واحد. بالنسبة لنجمينا داخل زي ما أوريت هسا كان زول مشى ورا بيت مرق اللي يغسل يدينا بألمي وصابون، كان مرة داخل لداي نفس الشيء، وبكان كان نازل لمو كتير كل ما ممكن نادي كوليرا من قاعد لمو ذاتي ما أدلي، بس من واي كان ده مرضاي الناس اللي يدروا ده كله بشيله في الأدرة
0: العدوى تنتقل
1: سريع. ده الكونسيلة عندي اللي قدم للشعب.
0: دكتور، المرض عن الكوليرا ده مواصفات شنو؟ أعراض مثلا بتظهر في المريض؟
1: في المريض ده هو شيء تنين صبيب وقديف، الصبيب ده ما صبيب مش الورار العادي ده، لونه ده مش المريض ده شفتي ده ده الكوليرا، كان مرض ده كرباك ده في كلك زر بوديرك بروكا بس بصفي علم أنا أقول لك
0: صح،
1: شوف تسي تيونا ألمي ده كان فاتر ولا بقي هسا العلاج له شنو المرضان بسبب أني نبيني الدكتور بملا زي روبيني أنا ألمي ده بس.
0: أيوة هو الألمي بدفق من جلد بهيني لو
1: انتكم نصبه بس نصبه بس لا ديجي ده علاج ما عنده علاج آخر سبيسيال، تم بفضل الزول في ساعة ساعتين زول لجايز أنكم يموتكم.
0: دكتور، تقدر تورينا كيف المرض ده مثلا بنتقل من الزول المرضان والزول الآبي؟
1: أنا كان عندي فيبريوس ما قلنا لقاعدنا نتوال نديكله كان لما استني ولا لما استيقظ توال المرض على فيبريوس شيلي تمشي فوقه، بعدين إيدينك والدماغ غسلتي وديت في خشوم كيسيتو تيالا مالالي كنت من الناس فقد من نهيين ما في وإلهاجه كله من نهيين ما في، لكن كما يلقاري أجل الموت كله ما بيدنا.
0: وفي حالة حدوث مثلا حالة وفاة كيف يتعاملوا أهل الميت مع الكور؟
1: كم المدة هي في اللبتان ده عندنا إيجينيس دول بتريتير الكور ده عديل وبيجيبوا ساق دخلوا فوقه قول بنتو لأعلى وكم ماشين بدفنوا كل إيجينيس ده يتعبون بس كي مال عادات يسلوا يبردوا كل ينتم قام تسا لاد يدفنوا التكنيسيان كين دول برجو بخلو وشي أخر بسوه كمان ما يلوموا في الوفر يشتو شلو فاتيتم يشتو لما دكول أنكون ما أنكون وايد إندري المرضى كل شتى في لبنان.
0: دكتور رماد عبد الله عبد الرحمن بصفتك مندوب هان الصحة العامة لمدينة أنجمينة البكتيريا هنت الكوليرادا تقعد وين عشان هي تبقى كثيرة مرة واحدة؟
1: زي ما قريتها في اللوجيم كان في الألمي كان في الكانيفو الروفيزيون ده ما قاعد جاي أي بكتيري شفتي سي؟ أز كان فكرت لو بنجمينة بكانا دوادين دول كماشي كل ما نخيت سيدة
0: صحيح.
1: دم بكانو بار إكسلانس حتى الخضر الخضر من زيري تجيبه ممكن بقعد فوق
0: دم
1: الفيبريون اللي بارتو
0: العدوى دي تنتقل مع الزباب بس ولا عند حاجة آخر كي تجيبه الدبان كي ما عند ما رول
1: الدبان كل ممكن تحويله الدبان تشيله من أكل تودي لأكل سين فيكين تشيله من أكل لأكل والألمي بارزام ألمي أنا الباري شيله من بونغور يجيبه لديني شفتي دونك يا بليزر موين دي والانسان يشيل من المرضان يجيب له نصل ما مرضاني دونك يا بليزر فيك
0: واي
1: اي سورتو الالمي الالمي ده بيريود انا انونداسيون ده دوما لا هو بس
0: وهي هسه جات الخريف ده كيف
1: ده المشكله ما تجي الا في الخريف
0: دكتور الاحتياطات اللي انتم هسه شلتوها عشان انينا هي ذاتك جاتنا مثلا ظهرت في بعض الدول الافريقيه وموسم الخريف وموسم تكاثر الباعوض والذباب شنو الاجراءات اللي اتخذتوها ام باكر قدامنا الانونداسيون والمشاكل
1: كثير الاجراءات ده انينا ما هو جايزين من سنه فاتت وكده وداي ظهر فوق كوليرا لعدي جيري مونغو علينا كل اللي اجاكين دربنا كل دربنا مفورمي كيف اجينا غنريو ام باك تدو بكره بدخل الله سوى كما دخل الجمعين دونك السنه بيجي في كار كل نفس الشيء بريكوشن شيلنا لي كيف اجينا دربنا وبريباري غنريو ونيفو سنترال كل راس لنا باشا الدواء انا بريزاشا تو سخر لي صدنا في مخزن كنا ميوم اللي جينا بريمي كارد مرقنا خوم نلبس ولا دكاشنا للمرضى أي لبطان إكيب قايد من لبطان الكبير أعطينا في فرشة
0: مركز الكبير
1: في فرشة مهين إذا أي مستشفى ده عنده كاباستي يشيلها دي بريميكا لدي 10 مرضى نقدر يعالج في بكانك فأعطى 10 كم لوكي داك نرسلوا هناك توكا مكيكي أغاني
0: دكتور الكوليرا ده تكرف فئة معينة من المواطنين مثلا كبار السن ولا بتمسك الشباب ولا بتكرف